0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاذ إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية الآن هسه سوء تغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوطح قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، ووسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدل قاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، واستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل أسه حاليا، والله في طرم التعاك موقع شندي صفطة قيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيداً مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دافنغارد يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ موارد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحد النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده، زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب

0: الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في إذا كانت الغابات لتصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولا أنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم
1: نعم طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني إنه لفقدان الغطاء الغابي؟
0: طبعا اكيد اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق اقول على ليش انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمى عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخذ ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها الغابات تكون مرشحه انها تكون منطقه نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما, ما ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت المره الفاتت تكلمنا عن النينو لانينو والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في أنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في أنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجريديشن، تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من حياه الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى

0: السنغال، السودان ما ربحوا وواخد جزء كبير جدا جدا منها، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتؤدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
1: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة، أول ناس بيتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الماء، ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون، بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
0: نعم يا إبراهيم، مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز، اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change، بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملية التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولغيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والطلف والسمع للصنغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناس ريد ديل بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هو محتاج له.
1: نعم. طيب. نعم. فيما انت قبل قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الأحيائي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع أنه حتى تركيبة التربة هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
0: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي. طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدار لانه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع اشجار, قدر ما تقل المراعي, قدر ما تقل المناطق المزروعه, تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس نحن قادرين جدا جدا انه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا, لكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا. أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعمل شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات اللي إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني, وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي سيوبيا مثلا. سيوبيا دي أنا لما كنت هناك في سيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم, بالرغم أن سيوبيا ما متأثر بالغابات إلا في المنطقة الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده, وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية, إذا كان الفاو, إذا كان ناس الكوب, ولا إذا كان ناس السورة السفرية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي, لكن لابد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي, هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده, يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا إبراهيم, تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن, يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كتير, لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم, يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات, اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا تكلمنا عن النرويج تكلمنا عن السويد, دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعه الغابات وفي تنميتها, فدول بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم والقروش جاهزة, لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة احنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا, لكن القصة بتاخذ زمن, يعني ممكن تاخذ لها 10-20-30-40 سنة, حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فإحنا نتكلم عن أشجار دارينا انها تكون للأجيال القادمة انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي, ويجيب لنا يعني نقول على شنو قروش من العالم, لانه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه, لكن الدور الدول مهم جدا جدا, دور المجتمعات مهم جدا جدا, ودور الغابات اللي هي جسم المشروع الاقتصادي مهم من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم, مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا, وهنا ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن خليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصة في منطقة حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغاية كردفان لغاية النيل الأزرق النيل الأبيض وتمشي لغاية البطانة. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لأن احنا الدولة الوحيدة تقريبا في العالم بتنتج 80% من الإنتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائية في الصناعات الطبية وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدأ الليلة قبل بكرة.
1: نعم السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده، هسا تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعة غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق اللي تأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناجيل، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي تضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوحي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفيرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الشريف العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: قل لكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبلوة
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
6: في شهرين الماضي تيل سنار زي أصابت حالة كده بتاع السيدات بدت من الغرة ورا شريك سنار تمام. بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي تمام. يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي ممكن أولى تانية كده في الحدود دي تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط يعني حالات بسيطة في الأولاد يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس لأنه الحالات بتجي مستعجلة إزالة طارئة للزايدة من يبت الشخص تنعمل فحوصات صورة تمام. بيكون تجرون العملية في بعض الغرة يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية الاقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير يتم اجراءها مجانا يعني. ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل تمام بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة المستشفيات الخاصة. فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد تمام. غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة تمام. يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000 تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار لأن أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده. فبدأت تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او الكمو 60,000 تمام. كويس عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر. كويس غير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى تمام مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت انه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة فبتحاول انك شنو لان الزايدة ما بتستحمل فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة بتنصدم بالاسعار. احتمال انت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة تمام نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد يعني انه بتاجروا بمرض الناس. كويس ارتفاع خيالي في الادوية في الفحوصات في تجارة قرف ترقيت تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل 7,000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي كل مرض يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا من 7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. ف في معامل ممكن تفحصوا بخمسة كده في الحدود دي بستة تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن ثاني يوم تلقاها ب12، لان دي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12. السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. عندي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا أو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة من استطاعتك يعني. يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات مرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
5: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبلوة دبنجا لدونا ودبنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلنا أسلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 407. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية الآن سوء تغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوطح قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورل فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانيين، لأن هسه المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل، عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا
4: الفاشر: إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدل قاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة، مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019، بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم التعب موقف شندي صفطة قيل مرة واحدة، جاز ما في صفض لما اللاب لي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
8: راديو دبنجا. راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1208-004-770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعونا خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان، معالي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية، مع ربط منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية، مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب، مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر الستيت شرق البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار، قالت إنه مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هاجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين، ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين، ونحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان، أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين، نحن ما بنتساهل مع أي طرف من الأطراف. لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه يرفع يدينهم من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأن الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدماء والدمار، بأنه النزوح كبير جدا وصل لأكثر من 1000 مواطن في مدينة الدمازين غير الناس العالقين. لذلك نحن قاعدين ندين الاستهدافات للعيان المدنية من طرمبات الوقود أو غيره. خالص الود والشكر علي هاجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني.
1: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجميع الكريم، السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة، وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم، لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس، والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم. كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات، يعني على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية، وودي ما بيشرف كله، لأن خريف يعني ما بيشرف كله، لأن الزراعة كان يعني نزروا كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم، لأن الخريف ما بيشرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس، والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم. كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات، يعني على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية، وودي ما بيشرف كله، لأن خريف يعني ما بيشرف كله، لأن الزراعة كان يعني نازرو يعني 50% زراعة ده كله طالفة، لأن يعني ودي الحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا، لأن حاجات بيجا غالي جدا. هسه أنا مولوات إيش حسب تقريبا هسه بيجي ب15,000 وماشي، وهسه شهر تسعة. والآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري، أو كمان منظمات ما قادرة عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة ده، معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. وبالنسبة لسوء التغذية، الآن هسه سوء التغذية برضه هسه هاد شديد المنظمات.

المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانه. هسه لما تمشي منظمه الايت ومنظمه تباب الاخدود ومنظمه اي ام سي، المراكز ده موجوده يعني مليانين مليانين ملا كده عجيبه. وسو تغذيه بتاعت الاطفال يعني نسبه والله في كلمه هنا نسبه 96%، لان والله يعني ودي اي زول كان جه شافه يعني ودي يعني صعبه جدا برضو. امانه ده عاجل عشان على الاقل لازم يكون في انقاذ يعني قبل وقوع المشكله كبيره يعني. وودي يعني ودي انسان صعبه جدا. وبرضو بوصي ان شاء الله لكل المنظمات وخاصه منظمه دبليو بي لازم يغير سياساته ده، عشان على الاقل لازم عشان يقوم يعني ناشط العالم وناشط ناشط المانعين، عشان على الاقل يخيروا الوضع اللي هسي ماشي ده، لان يعني ودي ما بيشرف كله الان. انا والله دارينا الايش، لان هسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا، في حاجات وحاجات كمان غاليه. هسي لما يجيبوا سكر ذاته او كمان روس او كمان يعني دقيق يعني غالي شديد، ما تقدر عشان على الاقل انت هنا يعني في اسره يعني بزول بيكون في اسرتين ولا ثلاثه اسره يعني نسبه

0: يعني زول بيكون فيه اسرتين ولا ثلاثه اسره، يعني النسبه لهسه يبدو ده والله نسبه ضعيفه شديد، وكمان حاجات غاليه. اذا كده اننا قلنا ايش كان زمان داك بيجي داك ده كان احسن، لانه هسه اصلا يعني نزل في نزل في البيوت، معناه في السوق داك برخص. لكن ما دامنا يكون في ايش ما في سوق، وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده، معناه هناك بغلي الايش. هسه غلى الايش ده، هسه دور الفار هو كان ادونا المواد الغذائيه، السكر والروس وحاجات زي ده، هسه غلى الايش، هسه ايش ده بقى ما في السوق. اذا كده برضو نتمنى كده ان شاء الله راس يعني تجيف عشان على الاقل تهل المسائل ده، وخاصه ان المنظمه دبليو بي يقوموا عشان على الاقل يهلوا المشكله ده. ومن جانب تاني برضو ان شاء الله نوسي المنظمات العامله اخرى في داخل معسكر كلمه، ناس الايت وناس اي ام سي وناس تباب على حدود، ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الحمايه، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الاقل يرفعوا للمانيين، لان هسه هو المنظمات الموجوده ده والله في لكن ما عندهم دعم عشان على الاقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين انه هسه صحيح النازين بيجوا كتير، لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذاته يعني المانين ده برضو يخليه برضو يفتو يعني الشغل اللي فيه كده ان شاء الله يجي للمنظمات ده، عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان على الاقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل معسكرات ان شاء الله. وشاكر لهم كتير، وده رسالة بسيطة كده اننا وريناكم عشان على الاقل يكون في شرف علمكم، لان يعني كما وريناكم ما ظلمنا نفسنا يا ظلمناكم، بس ان شاء الله لان المعلومات ده لازم اننا ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتعاملوا به، ده الوضع بتاعنا ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابنكم واخوكم اسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمه ورئيس معسكرات النازين واللاجئين. شكرا جزيلا.
1: وحول الوضع الأمني في معسكر كلمة أكد الشيخ إسحاق محمد استقرار الأوضاع، مناشدا المواطنين ضرورة الاحتكام إلى الصوت العقل. للمزيد نتابع.
0: أيوة في جانب تاني يعني صحيح أننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعية أو المشاكل الطبيعية وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشير حقك بالقانون، ما تشير حقك بيدك، لان القانون كم شفت بقانون ده المشكله، كان انت حليت بقانون ده بيكون افضل لك من تجي انت تجي تشيل بحاجه بيدك. وبرضه نتمنى الاهل معسكر كلمه الحمد لله، يعني هو اصلا اللسان ما السنون ذاته بتأذن، وما في ما في ما ما ما في ما, ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل بره، ناس تقود وتيت وتهل المسائل. لكن الان برضه ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، ماسكر يعني الحمد لله ما في أي وجه، ماسكر ماشي على ما يرام، ونتمنكم إن شاء الله ونتمن الأهل في الواقع ماسكر كلمة ناس تصبر بس، لأن الوضع الهسي ماشي يا جماعة. أنا عندنا يعني يو عندنا أطفال صغار، وعندنا معاقين، وعندنا كبار السن، وعندنا، لكن ناس تصبر إن شاء الله، ناس ترى خلي المعاناة الموجودة إن شاء الله ده خليه يفوت مننا، ناس ما يعني ما تحب المشاكل مع أحبابه. اصل شوفوا السودان ده يعني كان المشاكل البسيطه ده هسه خلاص يو بيجي يعني ما عارف انه ذاته يعني بيكون هلو 200، لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لان اي حاجه ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله ده برضه ان شاء الله، لان زي ما كانت يعني المشاكل بقت هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمه وبيجيب يعني ناس ترضيه، يعني على الاقل المشكله ده تتحل باذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله والناس يرجع في اوانه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وده رسالة بسيطة كده عشان على الأقل يعني كما وريناكم ما ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم ونتمنى التوفيق إن شاء الله. وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة بالإذاعة إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا للفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا، وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم ان شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني ان شاء الله صوتنا توصل للعالم وللاهل ولكل لهم الضمير الصافيه ان شاء الله، يعني يقوموا ان شاء الله يتلوا لنا الاهل ان شاء الله اللي بر الامان، لانه والله هسي ودينا يعني ودي بتاع سوء تغذية وودي بتاع معناه وودي بتاع كل الحاجات ده، يعني والله صعبة جدا، بس إن شاء الله ربنا يبدل الحال بأحسن حال.

0: لا تزال الضغوط الميليشيا تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل حول أوضاعهم الميليشيا وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار.
1: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل. يعني السكر 5 كيلو عمل 33، و الزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر. الربع بتاع البصل عامل 14 ألف. زيادات شديدة. يعني العيش الرغيف 3 بألف. بقصة كده عجيبة. يعني الغاز عامل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة. فموضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف، يعني في الشهر كنا بنصرف مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو ناس عدس وناس فاصوليا وعندك يعني خضرة وريلا والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه نص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة. يعني أسين احنا كأسر بس بقينا نشتري نص الربع. الربع عمل 12، تمام. الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44. ده الأكل الصافي، الكيلو الصافي ب50، تمام. فنحن كأسرة كبيرة أسرة كبيرة يعني فيها أكتر من 6 7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة، يعني لأنه بيجي ب6 آلاف. الربع من 4 و5 بيجي ب6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني. ف لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش ب8 آلاف، فطور وغدا. لو هنا لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش ب8. التمانية ما بيكفي، إذا يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش ب10 كده، حاجة زي دي. فشوفي يعني اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بشتري عيش ب10 آلاف، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما أكون أعمل حسابي شديد، يعني أصرف في الشهر بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل. يعني أنا مثلا إخواني مثلا يرسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي 1 مليار مثلا، أو أقل، أو 800 مثلا. يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله 1.8 مليار بيصرفوا في الشهر. وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية. يعني لحمة زاد انت ما بتقدر تجيب بالكيلو ولا بتقدر تجيب بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقوم شنو بتخش بالميزانية بتاعتك، وبعدها كان تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد. الكيلو بتاع العدس بيجي ب7 آلاف. فاسمه زيادات رهيبة والله. يعني الناس اللي ما شغالين مثلا، أو ناس ما عندهم مصدر دخل، أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم، ما حيقدر ياكلوا بجد. وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده، مرات ما يعني ما بيلقوا حق الوجبة يعني. فربنا يسهل بس، والله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج. يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايزة لك 200,000 على الأقل حاجة عشان تقومي تجيبي بها العلاجات. أنا باخد علاج عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة ب600,000 تمام، وبمشي كل ما شهر أمشي عشان أخذ الحقنة دي بدفع 50. أوكي، ده غير المواصلات، يعني المواصلات ماشي وجاي الخرطوم، يعني ممكن تصرف لك 15,000-20,000 بس عشان تمشي تاخد الحقنة دي وتجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد يعني زادت، عرفتي؟ يعني أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو، لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد وهيكون فيها كم أخصائي ب10 مليار، فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن، عرفتي؟ تخفض شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة، ما تكون معقدة وتكاليفها تكون كبيرة. فأقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية ب3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام، يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيقة العادي بتاع السيجل واحد ده، الكيلو بس بيجي ب4.5، في محلات ب5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال، وربنا يصلح الحال، لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد وبجد، يعني في شبه مجاعة.
0: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقطارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
2: طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بيسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصه قطع الخشاب وكده، انه السودان فقد في خلال فتره من 1990 لغايه الليله حوالي 50 الى 60% من الغابات بتاعته، وده ادى الى تدهور كبير جدا جدا في البيئه، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب اسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغطاء الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الاساسات، التوسع الكبير في الزراعه الاليه، غياب الرقابه الحكوميه، تدني الوعي المجتمعي باهميه الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئات الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها.
0: وحول دور الجهات الرقابية الحكومية المعنية من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي قال عبد المنعم الحويرس.
2: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك أنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا اللينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكلة الأخرى إنه بتاعت إنه يعني الولاية بتدي يعني جهات أخرى، جهات أجنبية إنه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. أنا قبل فترة قريت فيه واحدة من الـ الـ الـ الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في إذا كانت الغابات ل تصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدولة في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. أنا نسي قبل فترة قريت فيه واحدة من الـ الـ الـ الـ الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في إذا كانت الغابات لتصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدولة في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات.
0: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم لتروي لنا تفاصيل أزمة البطالة في أوساط الشباب بالخرطوم.
3: طيب بالنسبة لوضع الشباب إذا كانوا من الرجال أو النساء في الوضع الحالي، حياتهم كيف وهل هم قادرين يشتغلوا أو ما قادرين أو الحاصل شنو؟ والله البلد بصورة عامة محبطة جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله. يعني ليه؟ لأنه أصلا شغل ما في صراحة. يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف كويس، إذا كانت حكومية وكانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكده بأشغال تانية جانبية. الناس كانت بتمشي مورا وتمشي حياتها. الآن هسه في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكوميه شبه فارغه او شبه فاضيه لانهم كلهم عاملين لهم تفريغ واجازات، لانه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمه. يعني حتى انها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقدم، سيبك من حياه ومعيشه وكده. عشان كده معظم الناس الان اللي كانوا في الوظائف الحكوميه او حتى الشركات الخاصه الان ما شغالين في الاشغال دي، لانها الرواتب بالنسبه للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف الثانية. يعني هسه حاليا تحديدا البنات بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي، يعني ناس كثيرة جدا مشت للحاجات زي دي لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة إنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر، يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا

0: هسه حاليا الشريحة بتاعت الشباب دي صراحة أكثر ناس متضررين متأزمين من وضع الحرب ومن الوضع الحاصل، فعشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، ربنا يصلح الحال.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 من سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن يؤثر في الطفل. عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتوفى 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي نديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبدك نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفه. ما عارفه طوالي، هنبدأ من البدايه. نديها الحقنه الاولى دي، سميها الجرعه الاولى. الجرعه الاولى ما بتدي المراه اي حمايه، يعني لو اخذ الجرعه الاولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها اي حمايه ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعه الثانيه. لو جات بعد شهر للمركز الصحي او للعامل التحصين واخذ الجرعه بتاعت التتنس دي سميها الجرعه رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعه رقم 2 دي بتديها حمايه لمده 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجه تاخد تاني. اها، نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لها تجينا بعد سنه. بعد سنه من الجرعه ذات، لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنه ثانيه. لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تاخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال يمكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذت الجرعات ال5 محميه من المضاعفات بتاعت التتنس، لو جات الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 التيتانوس لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين فإحنا جاهزين نجاوب لسؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله, فدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562545305. وأكرر الرقم تاني 00313562545305. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية زالينجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاذ إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بيكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن سوء التغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود، ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجة، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدل قاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، واستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم التعاك موقع شندي صفطة قيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. أعاقت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيداً مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب. وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من دارفور أمرا بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية الزالنجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات.

0: التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات، عتالة يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة يعني، وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه وشغال تحت موظفة حكومية.
0: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
1: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك انت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال، أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة. فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي، يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفار همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
0: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
0: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة فيها أطرافها

0: مدينة فيها أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة في ارتفاع أسعار المعيشة غالية وعدم توفر العمل وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30 مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاب بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000 وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله، وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغل الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% زينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة، نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقوا.

0: نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو الشيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا برأيي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها، وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها. يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كلما الحرب استمرت كلما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه من وضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
4: أوقفوها، لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
6: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجيه on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهما لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحصة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توثيق الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من 10 مساء إلى 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بيكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية الآن هسه سوء تغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل، عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجة، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدل قاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة، مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة، وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم التعاك موقع شندي صفطة قيل مرة واحدة، جاز ما في صفض لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيداً مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائماً بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
8: راديو دبنجا. راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين، وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعون خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان، معالي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية مع ربة منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر الستيت شرق البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار، قالت إن مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هاجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين، ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين. نحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان، أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين. نحن ما بنتساهل مع أي طرف من الأطراف، لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفة الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه يرفع يدينهم من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأن الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدماء والدمار، بأنه النزوح كبير جدا وصل لأكثر من 1000 مواطن في مدينة الدمازين غير الناس العالقين. لذلك نحن قاعدين ندين الاستهدافات للعيان المدنية من طرمبات الوقود أو غيره. خالص الود والشكر. علي هاجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني.
1: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجميع الكريم، السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة، وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم، لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس، والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم. كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات، يعني على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية، وودي ما بيشرف كله، لأن خريف يعني ما بيشرف كله، لأن الزراعة اللي كان يعني نزروا يعني 50% زراعة ده كله طالفة، لأن يعني ودي الحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا، لأن حاجات بقى غالية جدا. هسه أنا مولوات إيش حسب تقريبا هسه بقى ب15,000 وماشي، وهسه شهر تسعة. والآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري، أو كمان منظمات ما قادرة عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة ده، معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن هسه سوء التغذية برضه هسه هاد شديد. المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، هسه لما تمشي منظمة ألايت ومنظمة تباب ولا حدود ومنظمة أي أم سي، المراكز ده موجودة يعني مليانين ملا كده عجيبة. وسوء التغذية بتاعت الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%، لأن والله يعني ودي أي زول كان جه شافه يعني ودي يعني صعبة جدا برضو. أمانة ده عاجل عشان على الأقل لازم يكون في إنقاذ يعني قبل وقوع المشكلة كبيرة يعني. ودي إنسان صعبة جدا، وبرضه بوصي إن شاء الله لكل المنظمات وخاصة منظمة دبليو بي، لازم يغير سياساته ده عشان على الأقل لازم عشان يقوم يعني ناشط العالم وناشط ناشط المانعين، عشان على الأقل يغيروا الوضع الهسي ماشي ده، لأن يعني ودي ما بيشرف كله. الآن أنا والله دارينا الإيش، لأن هسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا، في حاجات وحاجات كمان غالية. هسي لما يجيبوا سكر ذاته أو كمان روس أو كمان يعني دقيق يعني غالي شديد، ما تقدر عشان على الأقل أنت هنا يعني في أسرة يعني بزول بيكون في أسرتين ولا ثلاثة أسرة، يعني النسبة لهسي بدو ده والله نسبة ضعيفة شديد، وكمان حاجات غالية. إذا كده هنا قلنا إيش كان زمان داك بيجي داك كان أحسن، لأن هسي عطلا يعني نزل في البيوت، ما نافي السوق داك برق.

0: وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده، معناه هناك بغلي الايش. هسه غلى الايش ده، هسه دور الفار هو كان ادونا المواد الغذائيه، السكر والروس وحاجات زي ده، هسه غلى الايش، هسه ايش ده بقى ما في السوق. اذا كده برضو نتمنى كده ان شاء الله راس يعني تجيف عشان على الاقل تهل المسائل ده، وخاصه ان المنظمه دبليو بي يقوموا عشان على الاقل يهلوا المشكله ده. ومن جانب تاني برضو ان شاء الله نوسي المنظمات العامله اخرى في داخل معسكر كلمه، ناس الايت وناس اي ام سي وناس تباب على حدود، ناس ورل فيجن وماسكين القسم بتاع الحمايه، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الاقل يرفعوا المانيين، لان هسه هو المنظمات الموجوده ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الاقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين انه هسه صحيح النازين بيجوا كتير لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذات يعني المانين ده برضو يخليه برضو يفتو يعني الشغل اللي فيه ده كده ان شاء الله يجي للمنظمات ده عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان الاقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل معسكرات ان شاء الله. وشاكر لهم كتير، وده رساله بسيطه كده اننا وريناكم عشان على الاقل يكون في شرف علمكم، لان يعني كما وريناكم معناها ظلمنا نفسنا يا ظلمناكم، بس ان شاء الله لان المعلومات ده لازم اننا ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتاملوا به. ده الوضع بتاعنا ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابنكم واخوكم اسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمه ورئيس معسكرات النازين واللاجئين. شكرا جزيلا.
1: وحول الوضع الأمني في معسكر كلمة، أكد الشيخ إسحاق محمد استقرار الأوضاع، مناشدا المواطنين ضرورة الاحتكام إلى صوت العقل. للمزيد نتابع.
0: أيوة، في جانب تاني يعني صحيح أننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعية أو المشاكل الطبيعية وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشير حقك بالقانون، ما تشير حقك بيدك، لان القانون كم شفت بقانون ده المشكله، كان انت حليت بقانون ده بيكون افضل لك من تجي انت تجي تشيل بهاجه بيدك. وبرضه نتمنى الاهل معسكر كلمه سي الحمد لله، يعني هو اصلا اللسان ما السنون ذاته بتأذن، وما في ما في ما ما ما في ما, ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل برا، ناس تقود وتيت وتهل المسائل. لكن الان برضه ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، ماسكر يعني الحمد لله ما في أي وجه، ماسكر ماشي على ما يرام، ونتمنكم إن شاء الله ونتمن الأهل في الواقع ماسكر كلمة ناس تصبر بس، لأن الوضع الهسي ماشي يا جماعة. أنا عندنا يعني عندنا أطفال صغار وعندنا معاقين وعندنا كبار السن وعندنا وعندنا وعندنا، لكن ناس تصبر إن شاء الله، ناس ترى خلي المعاناة الموجودة إن شاء الله ده خليه يفوت مننا، ناس ما يعني ما تهب مشاكل، المشاكل مع أحبابه. هسه شوفوا السودان ده يعني كان المشاكل البسيطة ده هسه خلاص يو بيجي يعني ما عارف انه ذاته يعني بيكون حله 200، لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لان اي حاجة ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله ده برضه ان شاء الله، لان زي ما كانت يعني المشاكل بقت هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمة وبيجيب يعني ناس ترضية، يعني على الاقل المشكلة ده تتحل باذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله والناس يرجع في اوانه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وده رسالة بسيطة كده عشان على الأقل يعني كما وريناكم ما أنا ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم ونتمنى التوفيق إن شاء الله. وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة في الإذاعة إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا للفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا، وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم ان شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني ان شاء الله صوتنا توصل للعالم وللاهل ولكل لهم ضمير الصافية ان شاء الله، يعني يقوموا ان شاء الله يطلوا لنا الاهل ان شاء الله اللي بره الامان، لانه والله هسي ودينا يعني ودي بتاع سوء تغذية وودي بتاع معناه وودي بتاع كل الحاجات ده، يعني والله صعبة جدا، بس إن شاء الله ربنا يبدل حال بأحسن حال.
1: لا تزال الضغوط المعيشية تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل

0: أو لأوضاعهم المعيشية وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار؟
1: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل. يعني السكر 5 كيلو عمل 33، و الزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر. الربع بتاع البصل عامل 14 ألف. زيادات شديدة. يعني العيش الرغيف 3 بألف. بقصة كده عجيبة. يعني الغاز عامل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة. فموضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف، يعني في الشهر كنا بنصرف مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو ناس عدس وناس فاصوليا، وعندك يعني خضرة وريلة والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه نص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة، يعني أسي نحن كأسر بس بيجينا نشتري نص الربع. الربع عمل 12، تمام. الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44، ده الأكل الصافي. الكيلو الصافي ب50، تمام. فنحن كأسرة كبيرة أسرة كبيرة يعني فيها أكتر من 6 7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة، يعني لأنه بيجي ب6 آلاف. الربع من 4 و5 بيجي ب6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني. ف لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش ب8 آلاف، فطور وغدا. لو هنا لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش ب8، التمانية ما بكفي. إذا يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش ب10 كده، حاجة زي دي. فشوفي يعني اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بشتري عيش ب10 آلاف، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما بكون أعمل حسابي شديد، يعني أصرف في الشهر بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل. يعني أنا مثلا إخواني مثلا رسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي 1 مليار مثلا، أو أقل، أو 800 مثلا. يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله 1.8 مليار بيصرفها في الشهر، وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية. يعني لحمة زاد انت ما بتقدر تجيب بالكيلو ولا بتقدر تجيب بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقوم شنو بتخش في الميزانية بتاعتك، وبعدك تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد. الكيلو بتاع العدس بيجي ب7 آلاف. فشنو؟ زيادات رهيبة والله. يعني الناس اللي ما شغالين مثلا، أو الناس ما عندهم مصدر دخل، أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم، ما حيقدر ياكلوا بجد. وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده، مرات ما يعني ما بيلقوا حق الوجبة يعني. فربنا يسهل بس، الله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج. يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايزة لك 200 ألف على أقل حاجة عشان تقومي تجيبيها العلاجات. أنا باخد علاج عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة بـ600 ألف، تمام؟ وبمشي كل ما شهر أمشي عشان أخذ الحقنة دي بدفع 50، أوكي؟ ده غير المواصلات، يعني المواصلات ماشي وجاي الخرطوم، يعني ممكن تصرف لك 15-20 ألف بس عشان تمشي تاخد الحقنة دي وتيجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد يعني زادت، عرفتي؟ يعني أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو، لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد وهيكون فيها كم في الصايب 10 مليار، فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن، عرفتي؟ تخفت شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة، ما تكون معقدة وتكاليفها تكون كبيرة. فأقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية بـ3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام؟ يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيق العادي بتاع السيجل واحد ده، الكيلو بس بيجي بـ4.5، في محلات بـ5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال، وربنا يصلح الحال، لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد وبجد يعني في شبه مجاعة.
0: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقضارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
2: طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بيسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 ل 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخيه اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعه الاليه والرعي، والضغوط الاقتصاديه لقطع الاخشاب وكده، اضاف الى الحروب المتعاقبه ادت الى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الاخيره يعني تحولات بيئيه عميقه، ابرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصه في مناطق السافنا الغنيه. اما نتكلم عن السافنا الغنيه بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الازرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال فترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغابة الجائر يعني الأخشاب والحطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات، طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: وحول دور الجهات الرقابية الحكومية المعنية من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي قال عبد المنعم الحويرس.
2: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه أنا أقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فأدى إلى إنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تيجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى جهات اجنبيه انه تيجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت في واحده من الـ الـ الـ الـ الصحف انه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت الغابات لتصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات.
0: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع إحدى الشعبات العائدات إلى ولاية الخرطوم لتروي لنا تفاصيل أزمة البطالة في أوساط الشباب بالخرطوم.
3: طيب بالنسبة لوضع الشباب إذا كانوا من الرجال أو النساء في الوضع الحالي، حياتهم كيف وهل هم قادرين يشتغلوا أو ما قادرين أو الحاصل شنو؟ والله البلد بصورة عامة محبطة جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله، يعني ليه؟ لأنه أصلا شغل ما في صراحة يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف كويس، إذا كانت حكومية أو كانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكده بأشغال تانية جانبية، الناس كانت بتمشي أمورها وتمشي حياتها. الآن هسه في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكومية شبه فارغة أو شبه فاضية لأنهم كلهم عاملين لهم تفريغ وإجازات، لأنه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمة، يعني حتى إنها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقضيهم، سيبك من حياة ومعيشة وكده. عشان كده معظم الناس الآن اللي كانوا في الوظائف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة الآن ما شغالين في الأشغال دي، لأنها الرواتب بالنسبة للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف الثانية، يعني هسه حاليا تحديدا البنات بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي، يعني ناس كثيرة جدا مشت للحاجات زي دي لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة إنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا. بس حاليا الشريحة بتاعت الشباب دي صراحة أكثر ناس متضررين متأزمين من وضع الحرب ومن الوضع الحاصل، عشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، ربنا يصلح الحال.
0: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 من سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داية بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بيكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا الأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد التتنس ولا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله, فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنج في الرقم ده, والرقم 00313562545350, وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر، ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة، وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان، وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان، والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية الزالنجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاة المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن سوء التغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسي هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغطاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغطاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفد من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع. لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، واستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا فيها التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة، وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في في أي محل هسه حاليا، والله في طرم التعب موقف شندي صف ثقيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفه حكوميه.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمه في حل مشكله البطاله؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومه يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بقى 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلابة

0: يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها، أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد، أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله، وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يشتغل الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة هي تكاد تكون 90%، لأن موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهسي ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم، لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة، وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة، والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجوه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها، واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب.

0: معاكم وما تحاربوا الشباب، هي الحكومه، خلوا الشباب ده معاكم لانهم هم امل المستقبل، امل السودان، امل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل، او حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني اكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكماً بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية زالينجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل. راديو دبنجة الديوان.
1: طيب مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السنة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بقول لك والله يا أخي يعني كان نشر قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا للأمراض المزمنة.
2: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين في برنامجه المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا إنه يكون مع أستاذ محمد صالح، لأنه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافة السودانية، وأيضا البرنامج بتاع الديوان له أثر كبير في تغيير الحياة السودانية، وإنه الناس نستطيع من خلاله نعيش حياة صحية كاملة وثقافية مكتملة جدا. طيب، واحدة من الحاجات المهمة جدا إنه إحنا حياتنا أصلا معظم الأمراض، إذا تكلمنا عن إنه أمراض أسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25%، و75% من الأمراض اللي إحنا بيصاب ناتجة من الأكل بتاعنا أصلا يعني. فمن هنا بيجي إنه اهتمامنا بالأكل بيمنعنا، وبالذات الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة سببها الأساسي هو التغذية أصلا. فإذا كانت التغذية بتاعتنا سليمة، معناه إحنا بنتفادى هذه الأمراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، دي كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق أصلا فيه ألياف. أصلا نتكلم عن الحبوب الكاملة، لما نتكلم عن القمح حبة كاملة، نتكلم عن الدخون حبة كاملة، نتكلم عن الزرع حبة كاملة، إحنا قمنا أزين الحبوب الكاملة، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق، يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحاجات دي كلها منتجات إحنا ناتجة من الدقيق اللي إحنا أزلنا منه الألياف. طيب، أنا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معاي في حتة نقطة أساسية، إنه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالألياف. فأي مادة أنت شلت منها الألياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بيؤدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جدا، وده سبب الرئيسي في إنه الأسباب الأمراض السكر. دي واحدة من الحاجات اللي إحنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجة تانية السكر يا جماعة، السكر أصلا الشيء الطبيعي إنه السكر ده موجود في الفواكه، ولأنه الفواكه أيضا فيها ألياف فبحصل امتصاص السكر منتظم لأنه فيه ألياف. لما نشيل الألياف ونبدأ نستعمل السكر، معناه إحنا برضو بنعمل نفس العملية. إنه أول حاجة لازم نفهمه إنه النشويات عبارة عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناها سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عبارة عن سكر. السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز، والنشويات فيها جلوكوز. دي نقطة برضو أساسية بالنسبة للناس، عشان الناس يفهم، يعني انت اذا اكلت عصيده معناها اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز على. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لأن الزيوت النباتية لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائية فيها أصلا اتشالت كلها بره يا جماعة. دي برضو نقطة أساسية نركز عليها. الحاجة الأخيرة برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل، إذا لاحظنا إحنا في حياتنا اليومية بنستعمل كمية بتاع أملاح زايد جدا، ده برضو محتاج إنه إحنا ننظم كمية الأملاح اللي بنستهلكها تماما.
3: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجة شديدة جدا في العالم، والناس يتناولوه وكده. فكده نسمع انت رايك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا اعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الان شايف الناس ابدوا فيه بعض الملاحظات. فانت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
2: طيب، نظام، اذا تكلمنا عن نظام الطيبات، دار اقول انه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعه يا جماعه في معلومات هي صحيحه في نظام الطيبات، وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها، السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه اللي لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري. والسكر، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر اصلا. فبيبقى هو السكر ذاته واحده من الامراض المزمنه. ليه؟ لانه السكر من الحاجات الاساسيه اللي الناس اللي يستوعبوها انه السكر اصلا زي ما ذكرنا انه انت الالياف هو المنظم للسكر اصلا، امتصاص السكر. يعني انت لما تاكل اي حاجه فيها الياف زي انا ما ذكرت ليه، تاكل اي حاجه فيها الياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه انتاج الانسولين بيكون اقل والجسم يستطيع انه يمشي. طيب يعني السكر ده لما يكون بكمياته الكبيره معناه بيحصل له تخزين. السكر ده نفسه بيسبب الامراض برضه، بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لانه السكر لما يبقى بكميه الجسم بيقوم بحبس الصوديوم. ده واحد. نظام الطيبات ايضا تحدث انه البيض مضر في واكل الفراخ. الحاجتين الاثنين دول يا جماعه مفيدات جدا جدا. البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر عناصر وبديك فيتامين وفيتامين اي بالذات وبروتينات وما في اسباب اصلا. وكل الدراسات، انا بتكلم عن دراسات علميه يا جماعه، دراسات علميه بتتكلم عن البيض انه مفيد، دراسات علميه بتتكلم عن لحم الفراغ انه مفيد. لانه اول حاجه برضو النقطه الاساسيه، الناس مرات بيتكلموا انه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراغ حتى الفراغ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعه. الفراغ اللي في 35 يوم بيكبر، ده بيكبر لانه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخه متميزه مع ثانيه. بعد 60 سنه هم وصلوا للنتيجه انه الفرخه دي تصل ل60، لكن ما بيستخدم اي هرمونات في التغذيه بتاعتها. ولانه الهرمونات اصلا هي غاليه ذاتها اصلا، يعني الهرمونات ذاتها بيستخدموها اذا قادرين يستخدموها ذاتها غاليه. عشان كده انا اقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لانه في اسم، بس لانه الفراخ ده بالتغذيه بتاعته هم عاملين تغذيه خاصه، ولانه بيعيش ل 30 بيعيش ل 24 ساعه بيكون بياكل. اذا نظام الطيبات والصحيح سبب مشاكل للناس يا جماعه، لانه بيزاد. وبعدين قالوا والله السجائر برضو ما مضر. والسجائر انت عارفين، كل الناس عارفين، كل الدراسات اللي اتعملت ان السجائر ده النيكوتين مضر بالصحه. عشان كده انا داير اقول للناس برضو رسالتي للناس، انت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لاكثر من اخصائي مختص عشان تعرف انه الحقيقه العلميه، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذيه اصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
3: دكتور، في تقديرك شنو الطريقه المثلى والصحيحة للتغذية؟ يعني مثلا هسه أنا جيت كسوداني، مثلا السودانيين عندهم ممارسات يعني أحيانا تحسب أنها ممارسات خاطئة في التغذية. الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كان الضغط، السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، نأكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده؟ نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
2: طيب والله ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس. وإحنا حقيقة الرسالة الأولى إحنا دارين نغير نمط الأكل عندنا. يعني أنا أذكر إنه حسي أنا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشمالية وفي الريف، ودوش الطريقه بتاعت الناس اللي بيبداوا اليوم. احنا بنبدا يومنا دائما خطا يا جماعه. يعني انت بديت يومك صليت صلاه الصبح، تبدا تشرب المويه بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحده من المخبوزات اصلا، وده خطا، اول خطا بنرتكبه. يعني انت صحيت من النوم معناه كنت صايم اقل حاجه 7 ساعات، معناه انت السبع ساعات ده زي ما بنقول انه الجسم بتاعك على الاقل اذا ما بدا حرق الدهون بيكون استهلك السكر المخزن في الجسم اصلا، تمام. ولذلك انا بفتكر انه اول ما تصحى ما ترفع الانسولين، ده النقطه الاساسيه اللي انا داير اقولها لاي شخص، انه انت اول ما تبدا يومك ما ترفع الانسولين عالي. اول ما تبدا يومك اشرب المويه، إذا شربت شاي أو لبن لكن غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعة، ما نبدأ بالبسكويت. البسكويت والرغيف. يعني ناس هنا مرات الواحد الصباح يقول لهم يجيب رغيف من الفرن يبدأ يومه طوالي يأكل الرغيف، لا ما صح، لأنه الرغيف والاسمه بيرفع السكر طوالي. إذا أنت بدل الجسم كان شغال بحرك أنت رفعت السكر، وبعدين إنه الجسم بتاعك بيزداد ناس الضغط وناس السكري. طيب أنا بقول أفضل حاجة إنه إحنا لما نبدأ يومنا نبدأ بواحدة من الحاجات المكسرات. يعني أنت إذا عندك مكسرات خلص مكسرات، نقول والله لأنه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس. السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع السمسم كله مع الصباح. الملعقتين بتاع السمسم ده مع الصباح بتديك يعني السمسم ده بالذات من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامينز بنلقى 16 منهم ده الموجودات في السمسم. نتكلم 13 من الأملاح بنلقاها موجودة في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الأملاح اللي اتكلمت عنها دي، فيه ألياف، فيه دهون، فيه بروتينات. إذا السمسم لما تبدأ وإنت بديت أديت جسمك غذيت جسمك أول حاجة بالأملاح والفيتامينز والألياف. طبعا في ميزة برضو إنت لما تكون بديت بالألياف إنه اليوم الألياف دي لأنها في جزء بتتحضم وجزء ما بتحضم أصلا يا جماعة، فبيبقى الجزء ما بتحضم من الألياف بخليك إنت شبعان طول اليوم. تمام. حاجة تانية برضو أركز على الألياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا إنه الألياف بتحميك من السرطان. يعني إنت لما تأكل ألياف خضروات، كل ألياف معناها خضروات، نتكلم عن ألياف الحبوب الكاملة. يعني إنت أكلت القمح زي ما هو، ولا أكلت الدخن زي ما هو، ولا أكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه ألياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعدة بتحميك من سرطانات، بالذات سرطانات الأمعاء الغليظة وسرطان المستقيم. نقطة تانية مهمة جدا في الألياف يا جماعة، إنك بتخليك تتخلص من السموم، لأنه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم إفراز السموم في الصفراء المادة الصفراوية، بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية في الأمعاء. إذا ما لقت ألياف، الألياف هتقوم تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن إذا ما لقت ألياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمرة الثانية. دي بيبقى برضو واحدة من ميزات الألياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دائما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه الصحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاعت السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة تأكل البروتين ده رقم اثنين، بعد ذلك تأكل الوجبة بتاعتك العادية عصيدة كسرة أو أي حاجة بالرغيف. لكن تبدأ لي بالسلطة ده زي أنت بلات الحبوب بتاعك. الترتيب ده ذاته يا جماعة عشان الناس يكونوا ركزوا معي، ده بتكلم عن أبحاث يا جماعة، دي أبحاث علمية اتعملت تماما. الترتيب بتاعك اللي انت اكلت السلطة دي في الاول ما قطعة واحدة، السلطة دي معناه صحن سلطة انت اكلته او ربع صحن سلطة اكلته، بعده اكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عبارة زيه زي حبة انت حبة السكر المنظمة للسكر. ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، دي المهمات جدا انه يتعاملوا بالطريقة دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكاية دي. ليه؟ لانه الترتيب ده واحد. الصباح دي زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمة جدا، انه والله كوباية الشاي دي شبهه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجة تانية انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما، يا اخي البقوليات خليها كلها مسلوقة. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن الكبكبية، نتكلم عن العدسية، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا، يا اخي مع الصباح انت مع الصباح دي تكون مسلوقة تاكلها مع الشاي بتاعك، تمام ممتاز جدا. او اكل برضو حاجه مسلوقه، المسلوقه شنو؟ برضو الحبوب الكامله. الدهون ده لما تكون انت سلبته مع الصباح وانت اكلته بتكون شبعان واديت جسمك كله الاشياء، دهون القمح الزوره دي كله مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اسمه ده كله مع بعض، اللوز الجوز دي كله مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح تقدر تتناوله، يتناول لك بعض الفطور ما في مشكله خالص. ليه؟ لانه يا جماعه البلح ده لما نتكلم مع الناس دائما عندهم مشكلة معه إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن سكر. البلح ده ذاته عبارة عن سكر. والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزاد عبارة عن سكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلا.
1: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا ليومسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية الآن سوء تغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوطح قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود أسور لفيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانيين، لأن هسه المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغابة الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلا وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم التعب موقف شندي صف ثقيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب. وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
8: راديو دبنجا. راديو دبنجا
9: بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1208-0004-770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعون خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان مع علي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية مع ربط منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر ستيت شرق البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار قالت إنه مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هاجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين، ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين. نحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان، أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين. نحن ما بنتساهل مع أي طرف من الأطراف. لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفة الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه يرفع يدينه من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأن الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدمار، بأن النزوح كبير جدا وصل لأكثر من 1000 مواطن في مدينة الدمازين غير الناس العالقين. لذلك نحن قاعدين ندين الاستهدافات للعيان المدنية من طرمبات الوقود أو غيره. خالص الود والشكر علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني.
1: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجميع الكريم، السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة، وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم، لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس، والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم. كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات، يعني على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية، وودي ما بيشرف كله، لأن خريف يعني ما بيشرف كله، لأن الزراعة اللي كان يعني نزره يعني 50% زراعة ده كله طالفة، لأن يعني ودي الأحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا، لأن حاجات بيجا غالية جدا. هسه أنا مولوات إيش حسب تقريبا هسه بيجي ب15,000 وماشي، وهسه شهر تسعة. والآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري، أو كمان منظمات ما قادرة عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة ده، معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن هسه سوء التغذية برضه هسه حاد شديد. المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، هسه لما تمشي منظمة ألايت ومنظمة تباب الأخدود ومنظمة أي أم سي، المراكز ده موجودة يعني مليانين ملا كده عجيبة. وسوء تغذية بتاع الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%، لأن والله يعني ودي أي زول كان جاي شافه يعني ودي يعني صعبة جدا برضو. أمانة ده عاجل عشان على الأقل لازم يكون في إنقاذ يعني قبل وقوع المشكلة كبيرة يعني. وودي يعني ودي إنساني صعب جدا. وبرضه بوصي إن شاء الله لكل المنظمات وخاصة منظمة دبليو بي، لازم يغير سياساته ده عشان على الأقل لازم عشان يقوم يعني يناشط العالم وناشط المانعين، عشان على الأقل يغيروا الوضع اللي هسي ماشي ده، لأن يعني ودي ما بيشرف كله. الآن أنا والله دارينا الإيش، لأن هسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا، في حاجات وحاجات كمان غالية. هسي لما يجيبوا سكر ذاته أو كمان روس أو كمان يعني دقيق يعني غالي شديد، ما تقدر عشان على الأقل أنت هنا يعني في أسرة يعني بزول بكون في أسرتين ولا ثلاثة أسرة، يعني النسبة لهسي بدو ده والله نسبة ضعيفة شديد، وكمان حاجات غالية. إذا كده هنا قلنا إيش كان زمان داك بيجي ده كان أحسن، لأن هسي عطلا يعني نزل في البيوت، ما نافي في السوق داك برخص. لكن ما دامنا يكون في ايش ما في سوق، وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده، معناه هناك بغلي الايش، هذا غلى الايش ده، هذا دور الفارق. هو كان ادونا المواد الغذائيه السكر والروس وحاجات زي ده، هسه غلى الايش، هسه ايش ده بقى ما في السوق. اذا كده برضو نتمنى كده ان شاء الله راس يعني تجيف عشان على الاقل تهل المسائل ده، وخاصه ان المنظمه دبليو بي يقوموا عشان على الاقل يهلوا المشكله ده. ومن جانب تاني برضو ان شاء الله نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس أي أم سي وناس تباب على حدود، ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانيين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين انه هسه صحيح النازين بيجوا كتير، لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذاته يعني المعنيين ده برضو خليه برضو يفتو يعني الشغل اللي فيه كده ان شاء الله يجي للمنظمات ده، عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان على الاقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل المعسكرات

0: علمكم، لان يعني كما وريناكم معناها ظلمنا نفسنا، يا ظلمناكم بس ان شاء الله، لان المعلومات ده لازم اننا ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتعاملوا به، ده الوجه بتاعنا ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابنكم واخوكم اسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمه ورئيس معسكرات النازين واللاجئين. شكرا جزيلا.
1: وحول الوضع الأمني في معسكر كلمة، أكد الشيخ إسحاق محمد استقرار الأوضاع، مناشدا المواطنين ضرورة الاحتكام إلى صوت العقل. للمزيد نتابع.
0: أيوة، في جانب تاني، يعني صحيح أننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعية أو المشاكل الطبيعية وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشيل حقك بالقانون، ما تشيل حقك بيدك، لان القانون كم شفت بالقانون ده، المشكله كم انت حليت بالقانون ده بيكون افضل لك من تجي انت تجي تشيل بهاجة بيدك. وبرضه نتمنى الاهل معسكر كلمة عسي الحمد لله، يعني هو اصلا اللسان ما السنون ذاته بتأذن، وما في ما في ما ما ما في ما, ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل بره، ناس تقود وتيت وتهل المسائل. لكن الان برضه ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، ماسكر يعني الحمد لله ما في اي وجه، ماسكر ماشي على ما يرام، ونتمنكم ان شاء الله ونتمن الاهل في الواقع ماسكر كلمه. ناس تصبر بس، لان الوضع الهسي ماشي يا جماعه، اننا عندنا يعني يو عندنا اطفال صغار، وعندنا معاقين، وعندنا كبار السن، وعندنا، لكن ناس تصبر ان شاء الله، ناس ترى خلاها المعاناه الموجوده ان شاء الله ده خليه يفوت مننا، ناس ما يعني ما تهب المشاكل، المشاكل مع احبابه. اصل شوفوا السودان ده، يعني كان المشاكل البسيطه بسيطه ده، هسه خلاص يو بقي يعني ما عارفينه ذاته، يعني بيكون حلو 200، لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لان اي حاجه ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله، ده برضه ان شاء الله، لان زي ما كانت يعني المشاكل بقت، هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمه، وبيجيب يعني ناس ترضيه، يعني على الاقل المشكله ده تتحل باذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله، والناس يرجع في اوانه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وده رسالة بسيطة كده عشان الله قال يعني كما وريناكم ما ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله. وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة بالإذاعة إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا للفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا، وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم ان شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني ان شاء الله صوتنا توصل للعالم وللاهل ولكل لهم ضمير الصافية ان شاء الله، يعني يقوموا ان شاء الله يطلوا لنا الاهل ان شاء الله اللي بر الامان، لانه والله هسي ودينا يعني ودي بتاع سوء تغذية، وودي بتاع معناه، وودي بتاع كل الحاجات ده، يعني والله صعبة جدا، بس إن شاء الله ربنا يبدل الحال بأحسن حال.
1: لا تزال الضغوط المعيشية تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل حول أوضاعهم المعيشية وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار.
2: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل، يعني السكر 5 كيلو عمل 33، الزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر، الربع بتاع البصل عامل 14 ألف، زيادات شديدة، يعني العيش الرغيف 3 بألف، فقصة كده عجيبة، يعني الغاز عامل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة، فموضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف، يعني في الشهر كنا بنصرف مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو

0: ناس عدس وناس فاصوليا، وعندك يعني خضرة وريلا والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه، نص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة، يعني أسين احنا كأسر بس بيجينا نشتري نص الربع، الربع عمل 12 تمام، الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44، ده الأكل الصافي، الكيلو الصافي ب50 تمام. فنحن كأسرة كبيرة أسرة كبيرة يعني فيها أكتر من 6 7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة، يعني لأنه بيجي ب6000، الربع من 4 و5 بيجي ب6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني، لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش ب8000، فطور وغدا، لو هنا لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش ب8، الـ8 ما بيكفي، إذا يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش ب10 كده، حاجة زي دي. فشوفي يعني اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بشتري عيش ب10000، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما أكون أعمل حسابي شديد يعني أصرف في الشهر، بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل، يعني أنا مثلا إخواني مثلا يرسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي 1 مليار مثلا، أو أقل أو 800 مثلا، يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله 1.8 مليار بيصرفها في الشهر، وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية، يعني لحمة زاد انت ما بتقدر تجيب بالكيلو ولا بتقدر تجيب بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقومي شنو بتخش بالميزانية بتاعتك، وبعدها كان تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد، الكيلو بتاع العدس بيجي ب7000، فشنو زيادات رهيبة والله، يعني الناس اللي ما شغالين مثلا، أو الناس ما عندهم مصدر دخل، أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم، ما حيقدر ياكلوا بجد. وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده، مرات ما يعني ما بيلقوا حق الوجبة يعني، فربنا يسهل بس، الله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج، يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايزة لك 200,000 على الأقل حاجة عشان تقومي تجيبي بها العلاجات. أنا باخد علاج عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة ب600,000 تمام، وبمشي كل ما شهر أمشي عشان أخذ الحقنة دي بدفع 50، أوكي ده غير المواصلات، يعني المواصلات ماشي وجاي الخرطوم يعني ممكن تصرف لك 15-20,000 بس عشان تمشي تاخد الحقنة دي وتيجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد يعني زادت، عرفتي يعني أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو، لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد وهيكون فيها كم أخصائي ب10 مليار، فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن، عرفتي تخفض شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة ما تكون معقدة وتكاليفها تكون كبيرة. أقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية ب3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام؟ يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيق العادي بتاع السيجل واحد ده، الكيلو بس بيجي ب4.5، في محلات ب5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال، وربنا يصلح الحال. لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد، وبجد يعني في شبه مجاعة.
1: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقضارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
2: طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال فترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغضع الجائر يعني الأخشاب والحطب بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها.
1: وحول دور الجهات الرقابية الحكومية المعنية من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي، قال عبد المنعم الحويرس.
2: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الـ الـ الـ الـ الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم لتروي لنا تفاصيل أزمة البطالة في أوساط الشباب بالخرطوم.
3: طيب، بالنسبة لوضع الشباب إذا كانوا من الرجال أو النساء في الوضع الحالي، حياتهم كيف وهل هم قادرين يشتغلوا أو ما قادرين أو الحاصل شنو؟ والله البلد بصورة عامة محبطة جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله، يعني ليه؟ لأنه أصلا شغل ما في صراحة، يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف كويس، إذا كانت حكومية أو كانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكذا بأشغال تانية جانبية، الناس كانت بتمشي أمورها وتمشي حياتها. الآن في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكومية شبه فارغة أو شبه فاضية لأنهم كلهم عاملين لهم تفريغ وإجازات، لأنه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمة، يعني حتى إنها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقدم، سيبك من حياة ومعيشة وكده. عشان كده معظم الناس الآن اللي كانوا في الوظائف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة الآن ما شغالين في الأشغال دي، لأنها الرواتب بالنسبة للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف الثانية، يعني أسي حاليا تحديدا البنات بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي، يعني ناس كثيرة جدا مشت للحاجات زي دي لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة إنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا. بس حاليا الشريحة بتاعت الشباب دي صراحة أكثر ناس متضررين متأزمين من وضع الحرب ومن الوضع الحاصل، فعشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، ربنا يصلح الحال.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن يؤثر في الطفل. عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعد مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض التتنس بتكون الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي، هنبدأ من البداية. نديها الحقنة الأولى دي، سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لها تجينا بعد سنه، بعد سنه من الجرعه ذات. لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنه ثانيه، لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تاخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، حاجات التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال يمكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس، ال5 جرعات اللي قلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضاعفات بتاعت التتنس، لو جات الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 التيتانوس لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي اي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله، فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية زالينجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من 10 مساء إلى 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية، الآن سوء تغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل، عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى 10,000 من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، واستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة، مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019، بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان، تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم التعاك موقع شندي صفطة قيل مرة واحدة، جاز ما في صفضي لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان. وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام. وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب. وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنغا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواها حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنغا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جمع الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 الى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 الى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغطاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
1: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
2: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسمع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك أنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيه، الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشراب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
1: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت، يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
2: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي أنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتأدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لا نينو والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالconference of the parties اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل، بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضرراً وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جداً ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفين وما كان درسنا وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات.

0: الكوب ده بيسموه الريد، اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجراديشن، تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من حياه الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، اذا كان من خلال الكوب او من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في افريقيا، وانا شاركت في مناسبه اسمه الجريت جرين وول، اللي هو الجدار الاخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي الى السنغال، السودان المغربي، وهو جزء كبير جدا جدا منها. لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، ليه؟ لانه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت انه ما في حوكمه لاداره الغابات واداره المراعي وكده. فدي كلها اشياء كثيره جدا جدا بتؤدي الى انه السودان اذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت انه يتفاعل ايجابا مع التغيرات المناخيه في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر اذا كانت بيئيه يعني محليه في السودان او اقليميه زي ما حاصل في العالم الليله.
1: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، عشان نوضح النقطه الاخيره دي حقت استفاده السودان من يعني الصناديق او الاموال اللي تكون مخصصه لاستعاده الغطاء الغابي. يعني انا عارف انه هنا في اوروبا في حاجه اول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم، انه الدول الغنيه اللي هي الملوث الاكبر يفترض انها تعوض الدول اللي ما قاعد تصدر اي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيره، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
0: نعم يا إبراهيم، مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز، اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه RED، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحليه اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناصر الدل عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابة، العربات والبني آدمين ولا غيرهم، كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والطلف والسمع العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس ونسر الدل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه

0: ناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
1: نعم. طيب. نعم. فيما أنت جبال قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
0: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي. طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدارنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع أشجار قدر ما تقل المراعي قدر ما تقل المناطق المزروعة تصحب الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، لكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كان مجلس زيناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم أن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الفري العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كتير، لكن يعني أحسن نبدأ مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين إنه نشتغل في إنه أول شيء مساعدة العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول اسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا يتكلمنا عن النرويج يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10-20-30-40 سنة. حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة، فنحن نتكلم عن أشجار دارينا نحن تكون للأجيال القادمة إنه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه بيمسك سهمهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في زي منتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون نهاية، ودي مساعدة الأقمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصنوت كنا نمشي فيها الرحلات ونأكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفان دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، انه يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حماية ايه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها، ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا الغطاء المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: من المعسكرات
5: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
4: نظرة حول الحياة في المعسكر.
6: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
7: كلمة سيدة فانتا فونا.
4: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلمهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
9: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة السودانية في لاجئي في معسكر هاي في دولة تشات، في معسكر تشات للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة والشنو مع الحرب، هسي تعالنا جينا الحمد لله هنا في تشات استقبلونا بأحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات هذا الشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنحنا حس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
8: ودي ولية أمر لعدد من الطلاب. مرحبا بك أستاذة،
10: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم ما عسكرت لهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فتتحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خطاها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. هذا حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولة جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد يعني.

0: كان بتقري في مدارس الدكتور أبو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاتا. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا أثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء، وبرضو أمل نقول بكرة نمتحن، الليلة نمتحن، ما نلقى طريقة إن نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي إلا يفكوا، يعني أنت الزلو اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمش المدرسة بيحاولوا يجتمعوا، يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بيقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي، يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي، ف ما تمشوا انتظروا، صبروا الكثير وباقي القليل، نقول لهم كده يعني قاعدين نصبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات، يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله، جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا دق ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك احنا نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس، ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، ان احنا بدينا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت، فبيقوم بلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من اسباب انه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وانا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده، انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة. ف لسه حاليا لأنه نحن اصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها، في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، نحن ما في اي تقدم، ما في اي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون اقرار في مكان واحد، نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء، ما عندنا اي اشارة، ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه، عشان نحن نقوم نقرأ عشانه، عشان السيد كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية، خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع. ونحن ذات ناس في المدرسة عددنا من كم 60 نفر، يعني هسه بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام، وبنحاول

0: انه نجتهد نحن بقدر الامكان. لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا, لانه يئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي, ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعه باخبار جديده, اهداف جديده, تمام, ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا, لانه بلدنا محتاجانا بهناك, وانتوا عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
1: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة, الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر, وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
2: طيب, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علي جمعة, رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم, وخاصة حكومة التشات, وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان, وزي ما قالوا حكسير, بنشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان, وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق, وزي ما قال يئسوا, لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة تلميذة بأنه ممتحنة, أنا زي ما قال سايا في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقايمين, وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. كان شاكر ومقدر, وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
1: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
3: من المعسكرات.
4: من المعسكرات
5: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
4: نظرة حول الحياة في المعسكر
6: في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة
7: كلمة سيدة فانتا فونا.
4: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من 10 مساء إلى 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن سوء التغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود، ناس ورل فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانيين، لأن هسه المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا
4: الفاشر: إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجة، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدل قاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم بتاعك موقع شندي صفطة قيل مرة واحدة، جاز ما في صفضي لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان. وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام. وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب. وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
8: راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1208-004-70.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعونا خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان مع علي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية مع ربط منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر الستيت شرق البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار قالت إنه مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هاجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين. ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين، ونحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان. أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين، نحن ما بنتساهل مع أي طرف من الأطراف. لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفة الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه يرفع يدينهم من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأنه الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدمار، بأنه النزوح كبير جدا وصل لأكثر من 1000 مواطن في مدينة الدمازين غير الناس العالقين. لذلك نحن قاعدين ندين الاستهدافات للعيان المدنية من طرمبات الوقود أو غيره. خالص الود والشكر علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني.
1: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة، وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم، لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس، والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات. يعني على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية، وودي ما بيشرف كله، لأن خريف يعني ما بيشرف كله، لأن الزراعة اللي كان يعني نزروا يعني 50% زراعة ده كله طالفة، لأن يعني ودي الحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا، لأن حاجات بقى غالية جدا. هسه أنا مولوات إيش حصل تقريبا هسه بيجي ب15,000 وماشي، وهسه شهر تيزا. والآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري، أو كمان منظمات ما قادرة عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة ده، معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن هسه سوء التغذية برضه هسه حاد شديد. المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، هسه لما تمشي منظمة ألايت ومنظمة تباب الأخدود ومنظمة أي أم سي، المراكز ده موجودة يعني مليانين ملا كده عجيبة. وسوء تغذية بتاع الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%، لأن والله يعني ودي أي زول كان جاي شافه يعني ودي يعني صعبة جدا برضو. أمانة ده عاجل عشان على الأقل لازم يكون في إنقاذ يعني قبل وقوع المشكلة كبيرة يعني. وودي يعني ودي انسان صعب جدا. وبرضه بوصي ان شاء الله لكل المنظمات وخاصه منظمه دبليو بي، لازم يغير سياساته ده عشان على الاقل لازم عشان يقوم يعني ناشط العالم وناشط ناشط المانعين عشان على الاقل يغيروا الوضع الهسي ماشي ده، لان يعني ودي ما بيشرف كله. الان انا والله دايرين الايش، لان هسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا، في حاجات وحاجات كمان غالية. هسي لما يجيبوا سكر ذاته أو كمان روس أو كمان يعني دقيق يعني غالي شديد، ما تقدر عشان على الأقل أنت هنا يعني في أسرة يعني زول بيكون في أسرتين ولا ثلاثة أسرة، يعني النسبة لهسي بدو ده والله نسبة ضعيفة شديد، وكمان حاجات غالية. إذا كده هنا قلنا إيش كان زمان داك بيجي داك كان أحسن، لأن هسي عطلا يعني نزل في البيوت، معناه في السوق داك برخص. لكن ما دامنا يكون في ايش ما في سوق وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده، معناه هناك بقلل الايش، هذا غلى الايش ده، هذا دور الفارق. هو كان ادونا المواد الغذائيه السكر والروس وحاجات زي ده، هسه قلل الايش، هسه ايش زاد بقى ما في السوق. اذا كده برضو نتمنى كده ان شاء الله راس يعني تجيف عشان على الاقل تهل المسائل ده، وخاصه ان المنظمه دبليو بي يقوموا عشان على الاقل يهلوا المشكله ده. ومن جانب تاني برضو ان شاء الله نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس أي أم سي وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا أو كمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانيين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين انه هسه صحيح النازين بيجوا كتير، لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذاته يعني المعنيين ده برضو خليه برضو يفتو يعني الشغل اللي فيه كده ان شاء الله يجي للمنظمات ده، عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان الاقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل المعسكرات ان شاء الله. وشاكر لهم كتير، وده رساله بسيطه كده اننا وريناكم عشان على الاقل يكون في شرف علمكم، لان يعني كما وريناكم ما ظلمنا نفسنا يا ظلمناكم، بس ان شاء الله لان المعلومات ده لازم اننا ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتعاملوا به، ده الودي بتاعنا ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابنكم واخوكم اسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمه ورئيس معسكرات النازين واللاجئين. شكرا جزيلا.
1: وحول الوضع الأمني في معسكر كلمة، أكد الشيخ إسحاق محمد استقرار الأوضاع، مناشدا المواطنين ضرورة الاحتكام إلى الصوت العقل. للمزيد نتابع.
3: أيوة، في جانب تاني يعني صحيح أننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعية أو المشاكل الطبيعية وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشير حقك بالقانون، ما تشير حقك بيدك، لأن القانون كم شكت بالقانون ده المشكلة، كم أنت حليت بالقانون ده بيكون أفضل لك من تجي أنت تجي تشير بحاجة بيدك. وبرضو نتمنى الأهل معسكر كلمة الحمد لله، يعني هو اصلا اللسان ما السنون ذاتها بتأذن، وما في ما في ما ما ما في ما ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل بره، ناس تقود وتيت وتهل المسائل. لكن الان برضو ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، معسكر يعني الحمد لله ما في اي وجه،

0: ونتم من الاهل في الواقع المعسكر كلمه ناس تصبر بس، لان الوادي الهسي ماشي يا جماعه. أنا عندنا يعني يو عندنا اطفال صغار وعندنا معاقين وعندنا كبار السن وعندنا وعندنا وعندنا، لكن ناس تصبر ان شاء الله. ناس ترى خلاها المعاناه الموجوده ان شاء الله ده خليه يفوت مننا. ناس ما يعني ما تهب المشاكل، المشاكل مع احبابه. هسه شوفوا السودان ده، يعني كان المشاكل البسيطه بسيطه ده هسه خلاص يو بقي يعني ما عارف انه ذاته يعني بيكون هلو 200. لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لان اي حاجه ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله ده برضه ان شاء الله. لان زي ما كانت يعني المشاكل بقت، هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمه وبيجيب يعني ناس ترضيه، يعني على الاقل المشكله ده تتحل باذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله والناس يرجع في اوانه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وده رساله بسيطه كده عشان على الاقل يعني كما وريناكم ما انا ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم ونتمنى التوفيق ان شاء الله.
1: وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة في الإذاعة إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا للفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا. وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم إن شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني إن شاء الله صوتنا توصل للعالم وللأهل ولكل لهم الضمير الصافية إن شاء الله. يعني يقوموا إن شاء الله يتلوا لنا الأهل إن شاء الله اللي برا الأمان، لأنه والله هسي ودينا يعني ودي بتاع سوء تغذية ودي بتاع معاناة ودي بتاع كل الحاجات ده، يعني والله صعبة جدا. بس إن شاء الله ربنا يبدل الحال بأحسن حال.
2: لا تزال الضغوط المعيشية تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل حول أوضاعهم المعيشية وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار.
3: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل. يعني السكر 5 كيلو عمل 33، والزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر. الربع بتاع البصل عامل 14,000. زيادات شديدة. يعني العيش الرغيف 3,000، بقصة كده عجيبة. يعني الغاز عامل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة. فموضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف، يعني في الشهر كنا بنصرف مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو ناس عدس وناس فاصوليا وعندك يعني خضرة وريلا والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه نص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة. يعني أسين إحنا كأسر بس بقينا نشتري نص الربع. الربع عمل 12، تمام. الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44، ده الأكل الصافي. الكيلو الصافي 50، تمام. فنحن كأسرة كبيرة، أسرة كبيرة يعني فيها أكثر من 6-7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة، يعني لأنه بيجي 6,000. الربع من 4 و5 بيجي 6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني. ف لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش ب8,000 فطور وغدا. لو هنا لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش ب8، الثمانية ما بيكفي. إذا يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش ب10 كده حاجة زي دي. فشوفي يعني

0: اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بيشتري عيش ب10,000، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما أكون أعمل حسابي شديد، يعني أصرف في الشهر بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل. يعني أنا مثلا إخواني مثلا يرسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي 1 مليار مثلا، أو أقل، أو 800 مثلا. يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله 1.8 مليار بيصرفها في الشهر، وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية. يعني لحمة زاد انت ما بتقدر تجيب بالكيلو ولا بتقدر تجيب بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقوم شنو بتخش بالميزانية بتاعتك وبعدك تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد. الكيلو بتاع العدس ب7,000، زيادات رهيبة والله. يعني الناس اللي ما شغالين مثلا، أو الناس ما عندهم مصدر دخل، أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم، ما حيقدر ياكلوا بجد. وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده، مرات ما يعني ما بيلقوا حق الوجبة يعني. فربنا يسهل بس، الله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج، يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايزة لك 200,000 على أقل حاجة عشان تقومي تجيبي بها العلاجات. أنا باخد علاج عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة ب600,000 تمام، وبمشي كل ما الشهر أمشي عشان أخد الحقنة دي بدفع 50، أوكي. ده غير المواصلات، يعني المواصلات ما شو جاي الخرطوم، يعني ممكن تصرف لك 15,000-20,000 بس عشان تمشي تاخد الحقنة دي وتيجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد يعني زادت، عرفتي؟ يعني أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو، لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد وهيكون فيها كم أخصائي ب10 مليار، فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن، عرفتي؟ تخفت شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة، ما تكون معقدة والتكاليف تكون كبيرة. فأقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية ب3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام، يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيق العادي بتاع السيجل واحد ده، الكيلو بس بيجي ب4.5، في محلات ب5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال، وربنا يصلح الحال، لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد وبجد، يعني في شبه مجاعة.
1: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقضارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
2: طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الانظمه البيئيه، اختلاف البيئات الطبيعيه مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانيه والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الانظمه البيئيه، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعيه، يدعم الصحه البشريه عبر توفير الادويه والموارد المواد الحيويه، يعزز قدره الطبيعه على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكله التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي. الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 الى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 الى 12% من مساحه السودان. الغابات تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الازرق، اجزاء من الجزيره، ومناطق محدوده في النيل الابيض، البطانه ومنطقه القضارف. طيب التغيرات المناخيه اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعه الاليه والرعي، والضغوط الاقتصاديه لقطع الخشاب وكده، اضاف الى الحروب المتعاقبه ادت الى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الاخيره يعني تحولات بيئيه عميقه، ابرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصه في مناطق السافنا الغنيه. اما نتكلم عن السافنا الغنيه بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الازرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقيه. ولغايه سنه 2023 في اندلاع الحرب، النسبه او التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الاثر المباشر على الغابات في قصه قطع الخشاب وكده، ان السودان فقد في خلال الفتره من 1990 لغايه الليله حوالي 50 الى 60% من الغابات بتاعته، وده ادى الى تدهور كبير جدا جدا في البيئه، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب اسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الاساسات، التوسع الكبير في الزراعه الاليه، غياب الرقابه الحكوميه، تدني الوعي المجتمعي باهميه الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئات الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها.
1: وحول دور الجهات الرقابية الحكومية المعنية من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي، قال عبد المنعم الحويرس.
2: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بيتحمل الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا بقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فده أدى إلى إنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه إحنا لينا من إنه طبعا انعدام الكهرباء أو انعدام الوقود. الناس يتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الأكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه، انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت في واحده من الـ الـ الـ الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات ل تصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدولة في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم لتروي لنا تفاصيل أزمة البطالة في أوساط الشباب بالخرطوم.
3: طيب بالنسبة لوضع الشباب، إذا كانوا من الرجال أو النساء في الوضع الحالي حياتهم كيف، وهل هم قادرين يشتغلوا أو ما قادرين، أو الحاصل شنو؟ والله البلد بصورة عامة محبطة جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله. يعني ليه؟ لأنه أصلا شغل ما صراحة يعني يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف، كويس، إذا كانت حكومية أو كانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكده بأشغال تانية جانبية، الناس كانت بتمشي أمورها وتمشي حياتها. الآن هسه في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكومية شبه فارغة أو شبه فاضية لأنهم كلهم عاملين لهم تفريغ وإجازات، لأنه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمة، يعني حتى إنها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقضيهم، سيبك من حياة ومعيشة وكده. عشان كده معظم الناس الآن اللي كانوا في الوظائف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة الآن ما شغالين في الأشغال دي، لأنها الرواتب بالنسبة للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف الثانية، يعني هسه حاليا تحديدا البنات بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي، يعني ناس كثيرة جدا مشت للحاجات زي دي لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة إنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا. بس حاليا الشريحة بتاعت الشباب دي صراحة أكثر ناس متضررين متأزمين من وضع الحرب ومن الوضع الحاصل، فعشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، ربنا يصلح الحال.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 من سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوح واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية. هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 ودي تديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين والغير، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد التيتانوس لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00-31-35-62-54-350, وأكرر الرقم تاني 00-31-35-62-54-350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية زالينجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن نحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبدالله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية، الآن سوء تغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسي هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغطاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغطاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفد من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع. لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة، وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في في أي محل هسه حاليا، والله في طرم التعب موقف شندي صف ثقيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
11: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجة، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة و ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
10: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
11: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
10: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
11: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده لا الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجزء من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإننا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم يفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت اراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفه جدا، وشملت برضو كذلك يعني ارائهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
10: تمام استاذ عبد الباسط، يعني شنو موضوع الجلسه امبارح اللي حددته المحكمه الجنائيه اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
11: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم به لوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
12: جلسة معلنة.
11: نعم نعم نعم، ما استطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونجر، لأنه وضع الحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة على عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعات، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
12: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
11: يعني جزء من القرارات الممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين موجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا إنه برضو المحكمة تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شاملة وتغطي على الأقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الإمكان. طبعا من المستحيل محكمة تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجة صعبة جدا، يبغى الإمكانيات المحكمة ويبغى كذلك للتجربة وعمليا. لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة، إلى حين صدور المحكمة هنا نقدر نتوقع.
12: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
11: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضو التخوفات لا زالت قائمة. لكن الجرائم نفسها، هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن، عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار على سبيل المثال تشاد، معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصلوا أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة تنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف أن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم، دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
12: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد، كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحد من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتبع؟

0: الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر أنه ربما يكون عندهم برضو تواصل، يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم بالنيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصوله من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمزالة بتاعت الطاولة.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا، ماذا تقول؟
0: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى أنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
1: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا راديو دبنجا.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونهنا التبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إنه مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين البحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حسنا نحن لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارب. كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاذ إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية، الآن سوء تغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسي هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع. لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدل قاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبدالله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، واستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا فيها التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم التعب موقف شندي صفطة قيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. أعاقت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
8: راديو دبنجا. راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعونا خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان مع علي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية مع ربط منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر الستيت شرقي البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار قالت إنه مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هاجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين. ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين. نحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان، أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين. نحن ما نتساهل مع أي طرف من الأطراف، لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفة الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه يرفع يدينهم من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأنه الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدمار، بأنه النزوح كبير جدا وصل لأكثر من 1000 مواطن في مدينة الدمازين غير الناس العالقين. لذلك نحن قاعدين ندين الاستهدافات للعيان المدنية من طرمبات الوقود أو غيره. خالص الود والشكر علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني.
1: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبدالله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجميع الكريم، السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة، وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم، لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس، والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات. يعني على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية، وودي ما بيشرف كله، لأن خريف يعني ما بيشرف كله، لأن الزراعة اللي كان يعني ناس زروا يعني 50% زراعة ده كله طالفة، لأن يعني ودي الحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا، لأن حاجات بقى غالية جدا. هسا أنا مولوات إيش حصل تقريبا هسا بيجي ب15,000 وماشي، وهسا شهر تيزا. والآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري، أو كمان منظمات ما قادرة عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة ده، معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن هسا سوء التغذية برضه هسي حاد شديد. المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، هسه لما تمشي منظمة ألايت ومنظمة تباب الأخدود ومنظمة أي أم سي، المراكز ده موجودة يعني مليانين ملا كده عجيبة. وسوء تغذية بتاع الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%، لأن والله يعني ودي أي زول كان جاي شافه يعني ودي يعني صعبة جدا برضو. أمانة ده عاجل عشان على الأقل لازم يكون في إنقاذ يعني قبل وقوع المشكلة كبيرة يعني. وودي يعني ودي انسان صعب جدا. وبرضه بوصي ان شاء الله لكل المنظمات وخاصه منظمه دبليو بي، لازم يغير سياساته ده عشان على الاقل لازم عشان يقوم يعني ناشط العالم وناشط ناشط المانعين عشان على الاقل يغيروا الوضع الهسي ماشي ده، لان يعني ودي ما بيشرف كله. الان انا والله دايرين الايش، لان هسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا، في حاجات وحاجات كمان غالية. هسي لما يجيبوا سكر ذاته أو كمان روس أو كمان يعني دقيق يعني غالي شديد، ما تقدر عشان على الأقل أنت هنا يعني في أسرة يعني بزول بكون في أسرتين ولا ثلاثة أسرة، يعني النسبة لهسي بدو ده والله نسبة ضعيفة شديد، وكمان حاجات غالية. إذا كده هنا قلنا إيش كان زمان داك بيجي داك كان أحسن، لأن هسي عطلا يعني نزل في البيوت، معناه في السوق داك برخص. لكن ما دامنا يكون في ايش ما في سوق وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده، معناه هناك بغلي الايش، هذا غلى الايش ده، هذا دور الفارق. هو كان دون المواد الغذائيه السكر والروس وحاجات زي ده، هسه قل الايش، هسه ايش زاد بقى ما في السوق. اذا كده برضو نتمنى كده ان شاء الله راس يعني تجيف عشان على الاقل تهل المسائل ده، وخاصه ان المنظمه دبليو بي يقوموا عشان على الاقل يهلوا المشكله ده. ومن جانب تاني برضو ان شاء الله نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس أي أم سي وناس تباب على حدود ناس ورل فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا أو كمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا المانعين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين انه هسه صحيح النازين بيجوا كتير، لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذاته يعني المعنيين ده برضو خليه برضو يفتو يعني الشغل اللي فيه ده كده ان شاء الله يجي للمنظمات ده، عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان الاقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل المعسكرات ان شاء الله. وشاكر لهم كتير، وده رساله بسيطه كده اننا وريناكم عشان على الاقل يكون في شرف علمكم، لأن يعني كما وريناكم معناها ظلمنا نفسنا يا ظلمناكم، بس إن شاء الله لأن المعلومات ده لازم أننا ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتأملوا به، ده الودي بتاعنا إن شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. ابنكم وأخوكم إسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمة ورئيس معسكرات النازين واللاجئين. شكرا جزيلا.
1: وحول الوضع الأمني في معسكر كلمة، أكد الشيخ إسحاق محمد استقرار الأوضاع، مناشدا المواطنين ضرورة الاحتكام إلى صوت العقل. للمزيد نتابع.
3: أيوة، في جانب تاني يعني صحيح أننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعية أو المشاكل الطبيعية وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشيل حقك بالقانون، ما تشيل حقك بيدك، لأن القانون كم شفت بالقانون ده، المشكلة كم أنت حليت بالقانون ده بيكون أفضل لك من تجي أنت تجي تشيل بحاجة بيدك. وبرضو نتمنى الأهل معسكر كلماسي الحمد لله، يعني هو اصلا اللسان ما السنون ذاته بتأذن، وما في ما في ما ما ما في ما ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل بره، ناس تقود وتيت وتهل المسائل. لكن الان برضو ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، معسكر يعني الحمد لله ما في اي وجه، معسكر ماشي على ما يرام، ونتمنكم ان شاء الله ونتمن الاهل في الواقع معسكر كلمه. ناس تصبر بس، لان الواد الهسي ماشي يا جماعة، أنا عندنا يعني يقول عندنا أطفال صغار، وعندنا معاقين، وعندنا كبار السن، وعندنا وعندنا وعندنا، لكن ناس تصبر إن شاء الله، ناس ترى خلاها المعاناة الموجودة إن شاء الله ده خليه يفوت مننا، ناس ما يعني ما تحب المشاكل، المشاكل مع أحبابه. أصل شوفوا السودان ده، يعني كان المشاكل البسيطة بسيطة ده هسه خلاص يو بيجي يعني ما عارفينه ذاته، يعني بيكون حله 200، لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لأن أي حاجة ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله ده برضه ان شاء الله، لان زي ما كانت يعني المشاكل بقت هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمه، وبيجيب يعني ناس ترضيه، يعني على الاقل المشكله دي تتحل باذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله، والناس يرجع في اوانه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وده رساله بسيطه كده عشان على الاقل يعني كما وريناكم ما انا ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله.
4: وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة بالإذاعة إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا للفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا، وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم إن شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني إن شاء الله صوتنا توصل للعالم وللأهل ولكل لهم ضمير الصافية إن شاء الله، يعني يقوموا إن شاء الله يا

0: ده كل الحاجات ده يعني والله صعبة جدا، بس إن شاء الله ربنا يبدل الحال بأحسن حال.
1: لا تزال الضغوط المعيشية تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل حول أوضاعهم المعيشية وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار.
2: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل. يعني السكر 5 كيلو عمل 33، و الزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر. الربع بتاع البصل عامل 14 ألف. زيادات شديدة. يعني العيش الرغيف 3 بألف. فقصة كده عجيبة. يعني الغاز عامل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة. موضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف، يعني في الشهر كنا بنصرف مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو ناس عدس وناس فاصوليا، وعندك يعني خضرة وريلا والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه نص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة. يعني أسي نحن كأسر بس بقينا نشتري نص الربع. الربع عمل 12، تمام. الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44. ده الأكل الصافي، الكيلو الصافي ب50، تمام. فنحن كأسرة كبيرة، أسرة كبيرة يعني فيها أكتر من 6 7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة، يعني لأنه بيجي ب6 آلاف. الربع من 4 و5 بيجي ب6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني. ف لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش ب8 آلاف، فطور وغدا. لو هنا لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش ب8. التمانية ما بيكفي، إذا يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش ب10 كده، حاجة زي دي. فشوفي يعني اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بيشتري عيش ب10 آلاف، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما أكون أعمل حسابي شديد، يعني أصرف في الشهر بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل. يعني أنا مثلا إخواني مثلا رسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي 1 مليار مثلا، أو أقل، أو 800 مثلا. يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله 1.8 مليار بيصرفها في الشهر. وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية. يعني لحمة زادة انت ما بتقدر تجيبي بالكيلو ولا بتقدر تجيبي بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقوم شنو بتخش بالميزانية بتاعتك، وبعدها كان تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد. الكيلو بتاع العدس بيجي ب7 آلاف. زيادات رهيبة والله. يعني الناس اللي ما شغالين مثلا، أو الناس ما عندهم مصدر دخل، أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم، ما حيقدر ياكلوا بجد. وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده، مرات ما يعني ما بي

0: وهيجي الوجبة يعني، فربنا يسهل بس، الله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج، يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايزة لك 200,000 على أقل حاجة عشان تقومي تجيبي بها العلاجات. أنا باخد علاج عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة بـ600,000 تمام، وبمشي كل ما شهر أمشي عشان أخذ الحقنة دي بدفع 50، أوكي. ده غير المواصلات، يعني المواصلات ما شو جاي الخرطوم، يعني ممكن تصرف لك 15-20,000 بس عشان تمشي تاخد الحقنة دي وتيجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد يعني زادت، عرفتي؟ يعني أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو، لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد وهيكون فيها كم أخصائي بـ10 مليار، فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن، عرفتي؟ تخفت شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة، ما تكون معقدة وتكاليفها تكون كبيرة. فأقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية بـ3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي، هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام، يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيق العادي بتاع السيجل واحد ده، الكيلو بس بيجي بـ4.5، في محلات بـ5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال، وربنا يصلح الحال، لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد وبجد، يعني في شبه مجاعة.
1: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقضارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
2: طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بيسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بيجي يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغضع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
1: وحول دور الجهات الرقابية الحكومية المعنية من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي قال عبد المنعم الحويرس.
2: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا بقدر أقول لك أنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فده أدى إلى أنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت في واحده من الـ الـ الـ الـ الصحف انه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت غابات لتصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم لتروي لنا تفاصيل أزمة البطالة في أوساط الشباب بالخرطوم.
3: طيب بالنسبة لوضع الشباب إذا كانوا من الرجال أو النساء في الوضع الحالي حياتهم كيف، وهل هم قادرين يشتغلوا أو ما قادرين، أو الحاصل شنو؟ والله البلد بصورة عامة محبطة جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله يعني. ليه؟ لأنه أصلا شغل ما في صراحة يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف كويس، إذا كانت حكومية أو كانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكده بأشغال تاني جانبية، الناس كانت بتمشي مورا وتمشي حياتها. الآن لسه في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكومية شبه فارغة أو شبه فاضية لأنهم كلهم عاملين لهم تفريغ وإجازات، لأنه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمة يعني، حتى إنها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقضيهم، سيبك من حياة ومعيشة وكده. عشان كده معظم الناس الآن اللي كانوا في الوظائف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة الآن ما شغالين في الأشغال دي، لأنها الرواتب بالنسبة للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف الثانية يعني. أسي حاليا تحديدا البنات بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي يعني، ناس كثيرة جدا مشت للحاجات الزيتية لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة لأنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا. أسي حاليا الشريحة بتاعت الشباب دي صراحة أكثر ناس مضررين متأزمين من وضع الحرب ومن الوضع الحاصل، فعشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، ربنا يصلح الحال.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 من سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعين راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان يكون في حمل وبكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة بحمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد كويسة لا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب لسؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية زالينجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا ليومسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية الآن سوء تغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنقاذ الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود أسور لفيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسه المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغضاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا
4: الفاشر: إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. ساعة سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلا وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا فيها التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة، وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم التعب موقف شندي صف ثقيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: من المعسكرات
1: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتوا عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة السودانية في لاجئي في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله احنا في تشاد استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسوا، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنا حاسة والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
4: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دقي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة هم ما عسكرت لهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا شهادة السودانية هنا معانا في أغلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة، انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقو لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خطاها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعاً أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة. يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء وبرضو أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إن نمتحن شوف لنا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي اللي يفكوا يعني أنت زلوا اللي كانوا قاعدين وهم بنتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قالنا صبروا سيارات لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب وممتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيبوا يدكم معانا يجيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمتهم دي قلت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا يجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحددوا لنا وقت فبيقوم بيلغوا الوقت ده بيحددوا وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فلسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد. تمام وما بدون اقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء ما عندنا اي اشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان السيد حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا السي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني هسه بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضولينا طريقنا لانه اسم فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرين لكم يا جماعه باخبار جديده اهداف جديده تمام ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. ف شكرا لانه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله فشكرا لكم.
4: وبنلتقي الاستاذه انوار علي جمعه الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي وليت أمر برضو في ذات الحين.
8: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة تشات ودائما كان ناشط بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم وحقيقة هسه الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال ديني عارفوا إنه الامتحان بس 200 يعني شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا.
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في شرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات لكم عاطر.

0: من المعسكرات إلى
1: من المعسكرات
2: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
1: نظرة حول الحياة في المعسكر
3: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
1: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحجم استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضه.

0: عندها دور فعال جدا في انه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكال، يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان، خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة، وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة المسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي، إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة، بيساعد كثير جدا. وده البهمة، لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال، خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية، وهي أصلا موجودة، أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
0: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح، والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من، هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان. طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هي دي كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
2: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
2: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض، زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا، لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في أنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
2: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بي بي بي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
3: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاة المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية، الآن سوء تغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود أسور لفيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانيين، لأن هسه المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغابة الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وآثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع. لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرمة بتاعك موقف شندي صف ثقيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيداً مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائماً بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
8: راديو دبنجا. راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعونا خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان مع علي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية مع ربط منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر ستيت شرقي البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار قالت إنه مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هاجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين. ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين. نحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان، أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين. نحن ما نتساهل مع أي طرف من الأطراف. لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفة الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه يرفع يدينهم من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأنه الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدماء والدمار، بأنه النزوح كبير جدا وصل لأكثر من 1000 مواطن في مدينة الدمازين غير الناس العالقين. لذلك نحن قاعدين ندين الاستهدافات للعيان المدنية من طرمبات الوقود أو غيره. خالص الود والشكر. علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني.
1: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجميع الكريم، السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة، وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم، لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس، والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات. يعني على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية، وودي ما بيشرف كله، لأن خريف يعني ما بيشرف كله، لأن الزراعة اللي كان يعني ناس زروا يعني 50% زراعة ده كله طالفة، لأن يعني ودي الأحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا، لأن حاجات بقى غالية جدا. هسا أنا مولوات إيش حصل تقريبا هسا بقى ب15,000 وماشي، وهسا شهر تسعة. والآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري، أو كمان منظمات ما قادرة عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة ده، معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. وبالنسبة لسوء التغذية، الآن هسه سوء التغذية برضه هسه حاد شديد. المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، هسه لما تمشي منظمة ألايت ومنظمة تباب الأخدود ومنظمة أي أم سي، المراكز ده موجودة يعني مليانين ملا كده عجيبة. وسوء التغذية بتاعت الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%، لأن والله يعني ودي أي زول كان جاي شافه يعني ودي يعني صعبة جدا برضه. أمانة ده عاجل عشان على الأقل لازم يكون في إنقاذ يعني قبل وقوع المشكلة كبيرة يعني. وودي يعني ودي إنسان صعب جدا. وبرضه بوصي إن شاء الله لكل المنظمات وخاصة منظمة دبليو بي، لازم يغير سياساته ده عشان على الأقل لازم عشان يقوم يعني يناشط العالم وناشط ناشط المانعين، عشان على الأقل يغيروا الودي الهسي ماشي ده، لأن يعني ودي ما بيشرف كله. الآن أنا والله دارينا الإيش، لأن هسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا، في حاجات وحاجات كمان غالية. هسي لما يجيبوا سكر ذاته أو كمان روس أو كمان يعني دقيق يعني غالي شديد، ما تقدر عشان على الأقل أنت هنا يعني في أسرة يعني بزول بكون في أسرتين ولا ثلاثة أسرة، يعني النسبة لهسي بدو ده والله نسبة ضعيفة شديد، وكمان حاجات غالية. إذا كده أنا قلنا إيش كان زمان داك بيجي داك ده كان احسن، لان هسه عطلا يعني نزل في البيوت، ما نافي في السوق داك برخص. لكن ما دامنا يكون في ايش ما في سوق، وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده، ما انا هناك بغلي الايش، هسه غلى الايش ده، هسه دور الفار هو كان دونا المواد الغذائيه السكر والروس وحاجات زي ده، هسه غلى الايش، هسه ايش زاد بقى ما في السوق. اذا كده برضو نتمنى كده ان شاء الله راس يعني تجيف عشان على الاقل تهل المسائل ده، وخاصة أن المنظمة دبليو بي يقوموا عشان الأقل يحلوا المشكلة ده. ومن جانب تاني برضو إن شاء الله نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس أي أم سي وناس تباب على حدود ناس ورل فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا أو كمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا المانعين، لان هسه هو المنظمات الموجوده ده والله فيه، لكن ما عندهم دعم عشان على الاقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين انه هسه صحيح النازين بيجوا كتير، لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذاته يعني المعنيين ده برضو خليه برضو يفتو يعني الشغل اللي فيه ده كده ان شاء الله يجي للمنظمات ده، عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان على الاقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل معسكرات ان شاء الله. وشاكر لهم كتير، وده رسالة بسيطة كده اننا وريناكم عشان على الأقل يكون في شرف علمكم، لأن يعني كما وريناكم معناها ظلمنا نفسنا، يا ظلمناكم بس إن شاء الله، لأن المعلومات ده لازم اننا ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتأملوا به. ده الودي بتاعنا إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. ابنكم وأخوكم إسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمة ورئيس معسكرات النازين واللاجئين. شكرا جزيلا.
1: وحول الوضع الأمني في معسكر كلمة، أكد الشيخ إسحاق محمد استقرار الأوضاع، مناشدا المواطنين ضرورة الاحتكام إلى صوت العقل. للمزيد نتابع.
3: أيوة، في جانب تاني يعني صحيح أننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعية أو المشاكل الطبيعية وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشيل حقك بالقانون، ما تشيل حقك بيدك، لأن القانون كم شفت بالقانون ده المشكلة، كم أنت حليت بالقانون ده بيكون أفضل لك من تجي أنت تجي تشيل بهاجة بيدك. وبرضو نتمنى الأهل معسكر كلمة سي الحمد لله، يعني هو اصلا اللسان ما السنون ذاته بتأذن، وما في ما في ما ما ما في ما ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل بره، ناس تقود وتيت وتل المسائل. لكن الان برضو ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، معسكر يعني الحمد لله ما في اي وجه، معسكر ماشي على ما يرام، وما نتمنكم ان شاء الله ونتمن الاهل في الواقع معسكر كلمه. ناس تصبر بس، لان الواد الهسي ماشي يا جماعة، أنا عندنا يعني يو عندنا أطفال صغار، وعندنا معاقين، وعندنا كبار السن، وعندنا وعندنا وعندنا، لكن ناس تصبر إن شاء الله، ناس ترى خلي المعاناة الموجودة إن شاء الله ده خليه يفوت مننا، ناس ما يعني ما تهب المشاكل، المشاكل مع أحبابه. أصل شوفوا السودان ده يعني كان المشاكل البسيطة بسيطة ده هسه خلاص يو بقي يعني ما عارفينه ذاته، يعني بيكون هلو 200، لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لأن أي حاجة ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله ده برضه ان شاء الله، لان زي ما كانت يعني المشاكل بقت هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمه وبيجيب يعني ناس ترضيه، يعني على الاقل المشكله دي تتحل باذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله وناس يرجع في اوانه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وده رساله بسيطه كده عشان على الاقل يعني كما وريناكم ما انا ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم ونتمنى التوفيق ان شاء الله.
4: وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة بالإذاعة إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا للفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا، وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم إن شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني إن شاء الله صوتنا توصل للعالم وللأهل ولكل لهم ضمير الصافية إن شاء الله، يعني يقوموا إن شاء الله يطلوا لنا الأهل إن شاء الله اللي بره الأمان، لأنه والله يحسي ودينا يعني ودي بتاع سوء تغذية ودي بتاع معاناة ودي بتاع كل الحاجات ده، يعني والله صعبة جدا، بس إن شاء الله ربنا يبدل الحال بأحسن حال.
1: لا تزال الضغوط المعيشية تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل حول أوضاعهم المعيشية وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار.
5: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل، يعني السكر 5 كيلو عمل 33، و الزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر، الربع بتاع البصل عامل 14 ألف،

بقصة كده هجيب يعني الغاز اعمل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة، فموضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف يعني في الشهر كنا بنصرف مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو ناس عدس وناس فاصوليا وعندك يعني خضرة وريلا والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه نص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة، يعني أسي نحن كأسر بس بقينا نشتري نص الربع، الربع عمل 12 تمام، الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44، ده الأكل الصافي، الكيلو الصافي ب50 تمام. فنحنا كأسرة كبيرة أسرة كبيرة يعني فيها أكتر من 6 7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة يعني، لأنه بيجي ب6000، الربع من 4 و5 بيجي ب6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني، ف لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش ب8000، فطور وغدا، لو هنا لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش ب8، التمانية ما بكفي، إذا يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش ب10 كده حاجة زي دي. فشوفي يعني اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بشتري عيش ب10000، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما بكون أعمل حسابي شديد يعني أصرف في الشهر بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل، يعني أنا مثلا إخواني مثلا رسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي 1 مليار مثلا أو أقل أو 800 مثلا، يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله 1.8 مليار بيصرفها في الشهر، وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية يعني، لحمة زاد انت ما بتقدر تجيب بالكيلو ولا بتقدر تجيب بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقوم شنو بتخش في الميزانية بتاعتك وبعدك تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد، الكيلو بتاع العدس بيجي ب7000، فشنو زيادات رهيبة والله، يعني الناس اللي ما شغالين مثلا أو الناس ما عندهم مصدر دخل أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم ما حيقدر ياكلوا بجد، وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده مرات ما يعني ما بيلقوا حق الوجبة يعني، فربنا يسهل بس، الله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج، يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايز لك 200,000 على الأقل حاجة عشان تقومي تجيبي بها العلاجات. أنا باخد علاج عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة ب600,000 تمام، وبمشي كل ما الشهر أمشي عشان أخذ الحقنة دي بدفع 50، أوكي ده غير المواصلات، يعني المواصلات ما شو جاي الخرطوم يعني ممكن تصرف لك 15-20,000 بس عشان تمشي تاخذ الحقنة دي وتيجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد يعني زادت، عرفتي يعني أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو

0: لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد، وهيكون فيها كم أخصائي ب10 مليار. فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن عرفتي، تخفض شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة، ما تكون معقدة وتكاليفها تكون كبيرة. فأقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية ب3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي، هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام؟ يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيق العادي بتاع السيجل واحد ده، الكيلو بس بيجي ب4.5، في محلات ب5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال، وربنا يصلح الحال. لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد، وبجد يعني في شبه مجاعة.
1: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقطارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
2: طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جمع حتى الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بيسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الهندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا دعم هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئات الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها.
1: وحول دور الجهات الرقابيه الحكوميه المعنيه من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي قال عبد المنعم الحويرس.
2: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئات الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيه. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو، طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الـ الـ الـ الـ الصحف انه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في إذا كانت غابات لتصنيع الأساسات وكده، أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم لتروي لنا تفاصيل أزمة البطالة في أوساط الشباب بالخرطوم.
3: طيب، بالنسبة لوضع الشباب إذا كانوا من الرجال أو النساء في الوضع الحالي، حياتهم كيف، وهل هم قادرين يشتغلوا أو ما قادرين، أو الحاصل شنو؟ والله البلد بصورة عامة محبطة جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله. يعني ليه؟ لأنه أصلا شغل ما في صراحة. يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف كويس، إذا كانت حكومية أو كانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكده بأشغال تانية جانبية. الناس كانت بتمشي مورا وتمشي حياتها. الآن هسه في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكومية شبه فارغة أو شبه فاضية، لأنهم كلهم عاملين لهم تفريغ وإجازات، لأنه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمة. يعني حتى إنها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقدمهم، سيبك من حياة ومعيشة وكده. عشان كده معظم الناس الآن اللي كانوا في الوظائف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة الآن ما شغالين في الأشغال دي، لأنها الرواتب بالنسبة للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف الثانية. يعني هسه حاليا تحديدا البنات بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي، يعني ناس كثيرة جدا مشت للحاجات زي دي لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب، فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة إنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر، يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا. بس حاليا الشريحة بتاعت الشباب دي صراحة أكثر ناس متضررين متأزمين من موضع الحرب ومن الوضع الحاصل. عشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، ربنا يصلح الحال.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 من سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتوفى 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في سكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لو جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي، هنبدأ من البداية. نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاودة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضافات التتنس، لو جاءت الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد تتنسل لا تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وفي اي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين فاحنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562-54350, وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية الزالنجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاذ إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاة المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن سوء التغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسي هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جداً جداً في البيئة، تدهور كبير جداً جداً في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغضاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جداً جداً في أنه في هذه الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعاً أخيراً الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع. لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، واستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة، وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في في أي محل هسه حاليا، والله في طرم بتاعك موقف شندي صف ثقيل مرة، واحد جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو مش اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشراب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني؟ أنت تعرس لي كيف يا طمنتك؟ فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فظل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني اقل حاجه الليله، انت لو ماشي ام درمان من حته بس من الاطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعوده، وبره اكلك وشرابك، واذا كان عندك كيف سجاير قهوه كده هتكون غاليه شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شغاله وكانها ما شغاله، احسن الناس اللي ما شغاله قاعده في البيت مريحه دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشي أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير. طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذا ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل او ما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبلية، أول شيء اللي جار غالي، الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر إنه يقفل الطبلية؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأيي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتين أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى

0: فالشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفروا لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف يفتش له مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية الزالنجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: ووريك امور.
1: راديو دبنجة، راديو
2: دبنجة بيقدم لكم فقرة اسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
4: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجة. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
5: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حاشاها. ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها. المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها. أبدا ما برالة طريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة. ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما محامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني. ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جنايا علي وأطوع من بناني إلي. إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها. لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي. مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة. حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكاة تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندي ركف جلادة. مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، من لهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة. ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
4: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
6: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الجيدة ومعنى الإلفة، وماني أكيد بحبك آسم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم. قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريضة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
4: وأختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل. نستمع لمساهمته بصوته.
0: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسى الظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم داويت في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصدى هدفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته

0: وكده وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن نحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن سوء التغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسي هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغضاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفد من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع. لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلا وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا فيها التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في في أي محل، هسه حاليا والله في طرم التعب موقف شندي صف ثقيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللابليل كبري بغادي ذاته والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. أعاقت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. في هذه الحلقة نتعرف على اهتمامات الصحافة العالمية بالشأن السوداني، ونسلط الضوء على أزمة مستشفى رهيدة البردي، ونتابع مأساة 800 أسرة نازحة من جنوب كردفان في معسكر جوز السلام بالنيل الأبيض. نبدأ مشوارنا بالسودان في الصحافة العالمية، حيث رصد الزميل الصحفي عبد المنعم شيخ إدريس أبرز اتجاهات الصحافة العالمية فيما يتعلق بالشأن السوداني في ضوء تطورات مهمة على كافة الأصعدة المحلية الإقليمية والدولية. إذن ماذا هناك عبد المنعم شيخ إدريس؟ هل أطلعتنا على أهم الزوايا التي تناولت بها الصحافة العالمية قضية السودان؟ تفضل.
1: نستعرض في هذا التقرير كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى اجتماعات المعارضة في أديس أبابا، ومن تقارير وكالة الأسوشيتد بريس إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيتر. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي ضغط أمريكي لتجديد العقوبات وتحذيرات أممية من تصاعد المعاناة الإنسانية، ورفض سياسي لدعوة الحوار الوطني، ومبادرة تعليمية أممية للأطفال، وأخيرا موجة انشقاقات جديدة تضرب صفوف قوات الدعم السريع في ساحات المعركة. 5 زوايا مختلفة تلتقي عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ومعاناة مستمرة. افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس في تقرير نقلته عدة صحف أمريكية كبرى هذا الأسبوع تغطيتها بخبر ضغط دبلوماسي أمريكي جديد داخل مجلس الأمن، إذ أفادت بأن الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن على تجديد العقوبات ضد طرفي الحرب في السودان للضغط عليهما للتفاوض على إنهاء القتال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 59,000 شخص، وشرد نحو 13 مليون آخرين، ودفع بأجزاء واسعة من البلاد نحو المجاعة. ونقلت الوكالة عن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس قوله: إن الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تتلقاه أطراف النزاع من جهات خارجية لا يزال أحد أبرز أسباب استمرار الحرب. في المقابل رد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بالقول إن العقوبات الجديدة لن تثني قواته عن مواصلة القتال حتى استعادة كل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع حسب تعبيره. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء أجواء جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن هذا الأسبوع بشأن الوضع في السودان، حيث حذر مسؤولون أمميون كبار من أن معاناة السودانيين تتزايد في ظل ما وصفوه بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وسط عمليات قتل جماعي وحالات اختطاف واغتصاب موثقة، داعينا إلى تحرك عاجل لإنهاء حرب في عامها الرابع. وأوضحت المنصة أن أكثر من 8,600,000 شخص فروا من أعمال العنف منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثير منهم لجأوا إلى دول الجوار. جلسة استماع تعكس أن الملف السوداني لا يزال حاضرا بصورة أو بأخرى في أعلى منابر صنع القرار الدولي. على الصعيد السياسي، تابعت ميدل إيست مونيتر والجزيرة الإفريقية اجتماعا مهما عقدته قوى مدنية وسياسية سودانية مناهضة للحرب في أديس أبابا، حيث أعلنت هذه القوى رفضها لمبادرة الحوار الداخلي التي يدعمها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، مقترحة بدلا منها مسارا بديلا يجمع بين العمل الإنساني والترتيبات الأمنية والعملية السياسية في آن واحد. وجاء في البيان الختامي للاجتماع بحسب ميدل إيست مونيتر أن المشاركين اعتمدوا ورقة موقف مشتركة بعنوان عملية السلام التي نريدها، رفضوا فيها مبادرة الحوار المدعومة من البرهان. كما اتهم المشاركون وفق تغطية أفريكان نيوز البرهان باستخدام هذا الحوار لإطفاء الشرعية على سلطته عقب الانقلاب العسكري عام 2021، محذرين من أن المبادرة قد تعيق التطور السياسي في السودان وتعمق انقسام السودان. وفي خبر إنساني لافت رصده موقع Today in Africa أن الأمم المتحدة أطلقت هذا الأسبوع مبادرة تعليمية بقيمة 22 مليون دولار لصالح الأطفال السودانيين المتضررين من الحرب. هذه المبادرة تأتي في وقت حذرت فيه منظمات أممية مرارا من أن ملايين الأطفال في السودان باتوا خارج مقاعد الدراسة، وأن الحرب التي دخلت عامها الرابع سرقت من هذا الجيل سنوات من التعليم قد يصعب تعويضها. وفي تحليل نشرته الجزيرة هذا الأسبوع وافتقر إلى رد من قوات الدعم السريع تحت عنوان يتساءل عما إذا كانت ساحة المعركة تعيد رسم ملامح لمرحلة سياسية مقبلة في السودان، رصدت الشبكة ثلاث مؤشرات متزامنة، إذ أوضحت أن القوات المسلحة حققت سلسلة مكاسب في شمال كردفان، بينما تواجه قوات الدعم السريع موجة جديدة من الانشقاقات في وقت يفتح فيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مسارا سياسيا مع إصراره على مواصلة الحملة العسكرية. وأشارت الشبكة إلى أن هذه التطورات مجتمعة تطرح تساؤلات جديدة حول مدى تماسك قوات الدعم السريع مستقبلا. ووثقت ميدل إيست مونيتور في تقرير منفصل تفاصيل إحدى هذه الانشقاقات، ناقلة عن الجيش السوداني أن 318 عنصرا من قوات الدعم السريع بينهم 4 قادة انشقوا عن الحركة وانضموا إلى صفوف الجيش، وبحوزتهم نحو 50 مركبة قتالية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من انشقاق دفعة سابقة ضمت 300 عنصرا و21 قائدا. هذا ولم يتسنى الحصول على رد من قوات الدعم السريع على هذا التقرير. مستمعين الأعزاء، بين ضغط دبلوماسي أمريكي لم يثني الجيش عن مواصلة الحرب وتحذيرات أممية من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ورفض مدنيين لحوار يراه كثيرون غطاء سياسيا لا مسارا حقيقيا للسلام، ومبادرة تعليمية قد تنقذ جزءا من مستقبل جيل كامل، وانشقاقات متتالية تهز صفوف قوات الدعم السريع. يبقى مع كل هذا قصة السودان باعتبارها أكثر القصص تعقيدا التي يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة، ونحن في دبنجا سنظل نتابع كل خيط من هذه الخيوط ونقلا أمينا لصوت من لا صوت له. إلى تقرير آخر، كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
0: ونتحول إلى دارفور إلى جنوبها، وتحديدا إلى محلية رهيد البرد التي تعاني في المجال الصحي نتيجة لتدهور المستشفى الوحيد الذي كان يقدم الخدمة لمواطنيها، وكاد يخرج عن الخدمة نتيجة عدة عوامل رصدها راديو دبنجا من خلال تقرير الزميل عبد المنعم مادبو.
2: مرحبا بكم الزملاء في السودان هذا الأسبوع. نحن في موقع دبنجا الإلكتروني نشرنا تقريرا هذا الأسبوع تناول أزمة مستشفى رهيد البردي في جنوب دارفور الذي خرج عن الخدمة بصورة شبه كاملة منذ أكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل في المستشفى. خطورة الأزمة تكمن في أن توقف المستشفى لم يؤثر فقط على المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عادي، وإنما طال أيضا الحالات الطارئة، خصوصا النساء اللاتي تعرضن لمضاعفات أثناء الولادة. وبحسب إفادة ممثل مجلس إدارة المستشفى، فقد توفيت أكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي بعد تعرضهن لعسر في الولادة واضطرار أسرهن إلى نقلهن إلى مدينة نيالا. إحدى الحالات توفيت قبل أن تتحرك من رهيد البردي إلى نيالا، بينما توفيت حالتان أخريتان في الطريق أثناء تحركهن إلى نيالا. وهنا تظهر خطورة مشكلة الإحالة، خصوصا خلال موسم الخريف، حيث الطريق وعر جدا، والمسافة بين رهيد البردي ونيال أيضا مسافة طويلة تتجاوز 100 كيلو متر، إلى جانب غياب الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحلية تجعل الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب أمر بالغ الصعوبة. لكن التقرير وجد أن أزمة المستشفى لا تتعلق فقط بمغادرة الطبيب، فالمرفق يعاني أيضا من نقص في الكوادر الطبية والأدوية والمستهلكات والمعدات، ما أدى إلى توقف خدماته العلاجية. وتحدثت مع المدير التنفيذي لمحلية رهيد البردي أحمد محمد الفحل، الذي أوضح أن السلطات المحلية تسعى لإيجاد طبيب وإعادة تشغيل المستشفى، وقال إن المحلية عرضت راتب شهري قدره 5 ملايين جنيه للطبيب الذي يوافق على العمل في المستشفى، لكن هذه الاتصالات مع عدد من الأطباء لم تسفر حتى لحظة كتابة التقرير عن وصول إلى طبيب بصورة عاجلة. أهمية المستشفى في هذه المنطقة أنه لا يخدم سكان محلية رهيد البردي فقط، وإنما يستقبل مرضى من مناطق ومحليات مجاورة، من بينها كبوم ومدافوك والمناطق القريبة من الحدود مع أفريقيا الوسطى وجاد. في المقابل بدأت تحركات مجتمعية لمحاولة إنقاذ المستشفى، من بينها تأسيس صندوق لدعمه، وقرر المجتمع المحلي جمع 1000 جنيه شهريا من كل منزل داخل أحياء مدينة رهيد البردي للمساهمة في توفير احتياجات المرفق وتحسين بيئة عمله. كما أطلقت غرفة الاستجابة الإنسانية بمحلية رهيد البردي مناشدة للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمانحين لتوفير الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، خاصة لأقسام الطوارئ والعمليات والنساء والولادة والأطفال والمعمل. وفي أحدث التطورات، تم تكليف مساعد طبي بإدارة المستشفى بصورة مؤقتة مع عودة فني المعمل للعمل، بينما تستمر المساعي لإيجاد طبيب. الخلاصة التي توصل إليها التقرير هي أن أزمة مستشفى رهيد البردي تتجاوز غياب الطبيب الوحيد، فهي تعكس أزمة أوسع في الخدمات الصحية بالمناطق الطرفية، حيث تتداخل مشكلة نقص الكوادر التي تعاني منها حتى وزارة الصحة بالولاية مع ضعف التمويل ونقص الأدوية والمعدات وصعوبة الوصول إلى المرضى. أما وفيات النساء أثناء رحلة الإحالة فتقدم دليل واضح على أن توقف الخدمات الصحية في المناطق البعيدة قد لا يعني فقط غياب العلاج، بل قد يعني أيضا في بعض الحالات أن المسافة والوقت يتحولان إلى عاملين حاسمين بين المريض والحياة. شكرا جزيلا.
0: وإلى مجلة أفق جديد، ضمن منظومة نادي الصحافة السودانية، المجلة ركزت على أزمة النازحين في جنوب كردفان الذين فروا إلى ولاية النيل الأبيض حيث تواجه أكثر من 800 أسرة أوضاع إنسانية قاهرة. المزيد من التفاصيل مع الزميل أشرف دوشكا.
3: كشف التقرير نشرته مجلة أفق الجديد في عددها الأخير الصادر الاثنين الماضي.

0: 800 أسرة النازحة من كاردوغلي والدلن في ولاية جنوب كردفان تواجه أوضاع إنسانية قاسية داخل معسكر بوذو السلام بمدينة كوست، بعد أن وجدت نفسها مضطرة للعيش في العراء تحت أمطار غزيرة وسط نقص حاد في الخيام ومواد الإيواء الأساسية. وتقول الأسر النازحة وفقا للتقرير أن الأطفال وكبار السن والمرضى هم الأكثر تضررا من الظروف المناخية القاسية، فيما تتزايد المخاوف من مخاطر صحية وبيئية خاصة مع تراكم مياه الأمطار. وتأتي هذه المعاناة بعد رحلة نزوح فرارا من الحرب والحصار في وقت تعاني فيه الدلنج نفسها من شح الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج. ويقول النازحين رغم تحسن أسعار السلع الغذائية عقب فك الحصار ودخول البضائع وتمكن فوضية العون الإنساني من إرسال قافلة دون 45 شاحنة محملة بنحو 2250 طن من المساعدات، لكن لا تزال الأوضاع داخل المدينة قاسية ولا تزال الأوضاع داخل المدينة لا لا لا لا يعني الأوضاع داخل المدينة غاية في القسوة. مع استمرار القتال والنزوح وتوازيد الضغوط على المدن المستقبلة للنازحين وسط محدودية الاستجابة الإنسانية وغياب أماكن أمن كافية، وجد النازحين أنفسهم قد انتقلوا من جحيم إلى جحيم آخر.
1: هكذا سامعين الأعزاء تجولنا معكم عبر السودان هذا الأسبوع عبر مختلف المحاور. لكم تحايا فريق العمل وتحياتي.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية الزالنجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دابنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان السوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: الحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي هي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع بالنسبة لضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن وقت تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكتر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار لارتفاع درجة الحرارة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل الطرصات تحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاة المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن سوء التغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود أسور لفجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسي هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغضع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، واستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنجة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا فيها التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة، وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في في أي محل هسه حاليا، والله في طرمة بتاعك موقف شندي صف ثقيل مرة، واحد جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك انت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، فما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة، أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذا ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة لتقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه؟ ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد. ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقفل تشكيله مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل.

0: كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يرفرش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة بتاعت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
2: من المعسكرات
3: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
2: نظرة حول الحياة في المعسكر
4: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
5: كلمة سيدة فانتا فونا.
2: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
6: سامعين الأعزاء أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلالها على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جات، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاب. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جات، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
7: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشات، في معسكر تشات للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشات، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنا حاسس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
6: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
8: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دقي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم ما عسكرت لهم يعني جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا شهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين اللمة الكتب خطاها.

0: تاني يرجعوا يجتهدوا, تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا, عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات, بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات, ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم, يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول, امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين, يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد, يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان, جات من بعيد شديد يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة, هسي جبتها هنا في معسكر خاطة, يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير, جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء, وبرضو امل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة اننا نمتحن, شوف لينا حلل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن, الشارع كعب, نحن والله ما باقي الا يفكوا يعني انت الزلو اللي قاهم قاعدين وهم بنتظروا للامتحان, فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع, يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية, بنمشي المدرسة مرة بندعمهم, نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو, نرجع نمتحن وين, نجري نمشي, ناس تمشي ليبيا نمشي, يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي, ف ما تمشوا انتظروا, صبروا الكثير وباقي القليل, نقول لهم كده يعني قالنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات, يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين, وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيبوا يدكم معانا, يجيبوا معانا, جيبوا امتحانات للعيال اللي خليهم يمتحنوا, حتى لو سمعوا بس حاجة إن كده من السودان يقولوا دق ده نتيجاتهم ده تصهر, بقول لك لا احنا خلاص ما نتمين دنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية, إنه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه, لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي, يعني بقول لك احنا نمشي بس نمشي بس, دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه, نقول الخريف الطريق مقفول كده, انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية, وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية, يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام, نحن بدينا الدراسة من شهر 9 للآن, نحن منتظرين الموضوع الامتحانات, يعني كل مرة بيحدد لنا وقت, فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام, يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات, وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام, بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا, وانا من ضمنهم صراحة كده, يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده, انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا, من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة, ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة. فلسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء, يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها, في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى, في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته, عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة. سنة كاملة نحن ما في أي تقدم, ما في أي ضوء, بدون ضوء والضوء بيخفت تمام, يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام, وما بدون إقرار في مكان واحد. نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء. السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء, ما عندنا أي إشارة, ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه, عشان نحن نقوم نقرأ عشانه. عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية, خلوا القراية, خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع. ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر, يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر, يعني عدد قليل شديد تمام. وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان, لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا, لانه يئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بكم عالي, ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرين انكم يا جماعه باخبار جديده, اهداف جديده تمام, ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا, لانه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
1: وبنلتقي الاستاذة انوار علي جمعة, رئيسة تنسيقية المرأة بالمعسكر, وهي وليت امر برضو في ذات الحين.
3: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة, رئيسة المرأة بالمعسكر. هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم, وخاصة حكومة تشاد, وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان, وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان, وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق, وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة تلميذة بأنه ممتحنة, أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين, وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر, وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدون الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
1: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في شرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات, لكم عاطر التحايا وإلى
4: من المعسكرات.
5: من المعسكرات
6: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
5: نظرة حول الحياة في المعسكر
7: في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة
8: كلمة سيدة فانتا فونا.
5: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
9: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم, و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم, والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج, انهيار خدمات المياه والصحة, وانعدام الأدوية المنقذة للحياة, وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
10: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله, ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية الزالنجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاذ إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاة المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن سوء التغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسي هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغطاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغطاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه في هذه الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع. لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرمة بتاعك موقف شندي صف ثقيل مرة واحد، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيداً مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائماً بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دافنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضاري وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ برهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الأيام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه إعادة الغابات يكون عندها دور مهم في إنه تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك إنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا؟
2: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، كان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تتجه عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم
2: نعم. طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت، يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه من تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن عندنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في انه تقليل او زياده التدهور في الغطاء النباتي وفي الضروره في التدهور المناخي. فدي كلها اشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان دارسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاونوا مع التغيرات المناخيه والمان ميد اللي هي الحاجه المعموله بالانسان قصه القطع الغابات. بالمناسبه في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجراديشن اللي تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات تدهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك وده جزء من الحياه الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي اذا كان من خلال الكوب او من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في افريقيا وانا شاركت في المناسبه اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الاخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي الى السنغال السودان المغربي وهو جزء كبير جدا جدا منه. لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لان عندنا مشاكل بتاعت نزاعات مشاكل بتاعت حروب مشاكل بتاعت انه ما في حوكمه لاداره الغابات واداره المراعي وكده. فدي كلها اشياء كثيره جدا جدا بتؤدي الى انه السودان اذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت انه يتفاعل ايجابا مع التغيرات المناخيه في العالم وفي السودان بالذات السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر اذا كانت بيئيه يعني محليه في السودان او اقليميه زي ما حاصل في العالم الليله.
2: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول عشان نوضح النقطه الاخيره دي حقت استفاده السودان من يعني الصناديق او الاموال اللي تكون مخصصه لاستعاده الغطاء الغابي. يعني انا عارف انه هنا في اوروبا في حاجه اول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم انه الدول الغنيه اللي هي الملوث الاكبر يفترض انها تعوض الدول الماء ما قاعد تصدر اي انبعاثات يعني ما عندها صناعات كبيره ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبه اسمها ضريبه ثاني اكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى بتدفع الدول يخليه والدوله بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئه دي عندها علاقه بانه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الاجسام دي عشان يستفيد من فكره التعويضات دي؟
3: نعم يا ابراهيم مؤكد. طيب انا قلت لك قصه الكوب اللي هي الكوب كونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو ده احد يعني مخرجات مؤتمر باريس وبيشتغل تحت جسم بتاع الامم المتحده اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه شنو العمل المهم بتاعه ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار حماية الغابات الطبيعية لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم حماية الغابات من الحرائق ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير إدارة الغابات المستدامة زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حمايه غابات الهباء الهشاب والصم او الطلف والسمع الصمغ العربي. تقليل الغطاء بتاع الخشب والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناس ريد ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه اللي ثاني اكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم ليها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هو محتاج له.
2: نعم طيب. نعم فيما انت قبل قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
3: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف، قدر ما انت تقطع، قدر ما تكون في اراضي، طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدار، لانه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه، بيزحف

0: طيب يس، احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد اعاده الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا. اول شيء دور للدوله، ودور للمجتمعات، ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا، يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكامله في حته اعاده اصلاح القطاع الغابي والاستزراع اذا كانت مراعي او غابات. بنكون نعمل شيء، تعرف شنو؟ اول شيء نعمل ما يسمى بمبادره، مبادره شبابيه فنيه لاعاده زراعه الاشجار في المناطق المتاثره. انا كلمتك قبل قلت لك الغابات احنا عندنا تقع في حوالي اربع خمسه اغاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الازرق وسنار وجزء صغير من الجزيره، يعني وبعد ذلك النيل الابيض والبطانه تقريبا يعني اقلها. نتمثل في نماذج ناجحه في العالم قامت الى رفع نسبه الغطاء النباتي والغابي، زي اثيوبيا مثلا. اثيوبيا دي انا لما كنت هناك في اثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كان مجلس زيناوي، كانوا عندهم يعني خطه يزرعوا مش 10 مليون، 10 بليون شجره عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم ان اثيوبيا ما متاثره بالغابات الا في المنطقه في الصحور الا في المنطقه الشرقيه اللي هي متاخمه لحدود الصوماليه وجنوب او شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدوله، ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدوليه، اللي اذا كانت منظمه البيئه العالميه، اذا كان الفاو، اذا كان ناس الكوب، ولا اذا كان ناس السور السفلي العظيم. طيب نعم نحن قادرين ان نزيد القصه دي، لكن لابد من الدور متكامل للدوله، للمجتمعات، للمجتمع الدولي، وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ، في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟
1: أيوة.
0: نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براهم ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول، بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدينا الليلة احنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة. حتكلم عن شيء اشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة، فنحن نتكلم عن اشجار دارينا انها تكون للأجيال القادمة، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا،

0: لكن لازم نبدأ الليلة قبل بكرة.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين، ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون هناك ودي مساعدة الأقمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة تساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حمايته ايه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الاعزاء، اهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
4: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاش الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة ميتة فاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برا لطريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة. ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حاوية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها. لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي. مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكات تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، من العزاية دايما سادة، من الغفشة المغبرة حادة، من لهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
3: مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
5: الأفراح من شر مواسم تفرح تغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الجيدة ومعنى الإلفة، وماني أكيد في حبك آسم، كوني بحبك حد الجيدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا حزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع، نكشف سر الريضة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف، وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح الرحمن.
3: وأختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
6: سنوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين حرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم تاويت في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عتر الصدى هدفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم.

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاة المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية الآن هسه سوء تغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا أو كمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفد من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل، عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، ووسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدل قاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، واستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة، مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة، وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم بتاعك موقع شندي صفطة قيل مرة واحدة، جاز ما في صف ظلم اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. أعاقت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمرا بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
8: راديو دبنجا. راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع سيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: من هناك أبتكر يعود الحتة بتاع جوط الحاصل، أي واحد بقى بيبتكر نفسه يعمل في نفسه بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغول الآن في نوفمبر بتجديد النصف للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أنه اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك لالتزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز، وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية، ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط بريرة توم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة، من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة بريرة توم بتستوقف أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة بريرة توم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة المادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات. طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب اتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون منظمة المعلوماتية 2007، ده قانون خطير جدا، وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده، إذا كان أجنبي الشخص ما سوداني يعني بيتم إبعاده خارج البلد. يعني دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تكلم عن إنه دي عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين، دي 24 تحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي اتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عاد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي إنها هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة ال24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة التانية. 26 هو ما أجنبي، يعني السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات وكل من يرفض الحرب واستمرارها، وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات. أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد إنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوح جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنسان استمرار النزوح في طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026، وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازيون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وإنعدام الماء والمناسب. أسباب استمرار النزوح الحربي يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردوفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء غلاء المعيشة أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة الغذاء حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية. الصحة توفير الأدوية الأساسية ودعم المراكز الصحية. المياه إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وعامنة. الماء وخيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازية حديثا. الدعم النفسي والاجتماعي برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازيين إلى تويلة تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو المنظمات الدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازيين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازيين واللاجئين.
0: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباحا

0: التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
1: والله يا أخي الحاصل أتذكر كان في أحداث سبق في يوم ما قبله يعني كان في مغاشرة ما بين المسير أبناء مسيرية من أولى توبة أتذكر حصل لهم خلال مع واحد من أولى النوبة ومن هنا أتذكر كتن النوبة في المنطقة بين ليل لما في نفس الليلة صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منه الزول المقتول ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع الزول ده أفتكر مشى حاجة من الموقع بتاع النوبة ومن هناك جو بيجا يضربه ساكن بعد ما حاجه مسكت بتاع الناس أولاد النوبة ده جو بيجا يحاجمه ساكن ومشى للنقطة بتاع البوليس أفتكر حاول يفك النيران لهم هو حي شكل ده من هناك أبتكر يعود الحتة بتاع جوط الحاصل أي واحد بقى بيبتكر نفسه يعني في نفس الوقت بقى ما في سيطرة بقى أولادنا من هنا بقى خلاص مشوا لأنه بقى في ناس معاويين مشوا برضو من هناك في الناس يعني كان من الناس المستعدين بالمشاكل دي أبتكر يوزعوا في المواقع بقى يستعمل أصلي حقيقة عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يصادفهم بالأسلحة ده الحتة اللي حصل الجوطة والحمد لله حسا الموضوع اتحدى الوضع عادي حسا ودايرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعدوا من الطرفين جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا اساسا نقدر نشوف الأمور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج يعود المشكلة يعني والحاصل في مسكن الأحياء طبعا عارف الأحياء طبعا السوق بتاع ميرما طبعا كل الإنسان كان يشارك من مشاكل بتاع السودان وكذا بيجوا يتكلم وكل الناس بيجوا يقدم على حسب العلاقات بتاعهم في حتة واحد كان الناس يعود المشكلة يعني السكن الموجودة في ميرما دي يعود قال لي بأنه في لقوا جسس من زي سبعة أنفار وواحد من حبش من الحبش مفهول والتاني مجروح إلا لحسن تم الأجل الصباح كانوا في الصباح ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في ما في المستشفى أكثر منها لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جو توفى اللي حسا يعني العدد الموجود مع المفهول من جانب بتاع ذلك ما 9 و10 كده لسه ما العدد الكافي كده ما لسه ما معروف لحد ما تفصل المشكلة طبعاً بيعطى الضرب العشوائي ده ومشي بيعود طلب على أي واحد بيتكل بأنه ده المقصود والتنشن الموجود في السوق طبعاً بيشوفه المسيرية والدينكا طبعاً في في في في في في تحفظات يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحدث المشاكل ده وفي ناس جو حجمهم في أولاد بتاع دينكا في نفس المساء اللي قبل صباح مبارك كان جايب بموتر وجو حجمهم وضربهم ضرب واحد في يده وفي رجله وفي زول بقى مقتول من أولاد دينكا ليلة قبل الصباح منه الحصل الأحداث يعني تجمعت وبقى كل زول بقصد بأنه في قصد وبقى زي والله من واقعين الكلام دي طبعا لكن هم المفروض يبقى يميزوا المسيرية هم البدر بميزوا المين المفروض يشبهوه شغال لأنه فعلا ما ممكن أنت تحيد مشكلة بطريقة الأول بعدين في ناس يعني وضع سلام وناس بيتكلم عن السلام وكل المجهودات في اللجنة سلام بتخش وفي تحدث حاجات زي دي معناه بيكون فيها مشكلة بيكون فيها عناصر يمكن مجروعة هو الناس انهم محدد مختلف من الاهداف التالية عشان كده الاولاد المسيرية او التابعين لدعم السريع هم البدر بميزوا منو في دعم السريع منو تابع لحكومة البورسودان ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بقى الامراض من وسطهم ده الموجود وسطهم يعني المفروض يميزوا الحاجات ده عشان يقدر يقلل حدوث في المنطقة طبعا خشوا في السوق بيقولوا في وجود طبعا بتاعهم في الاول ومبارك كان في ناس الباكستان اللي واجهوا المشكله الاولاني ده هناك حتى في بقى يحاول يفرتك كل الطرفين اللي كان موجود

0: موجود في سوق غير حسب التعريف.
1: مش هم بتاع الشبكة هي عندها مشكلة أكيد في تنسيق ما يقدرش هو بيجي ينسق معاهم على أساس، عشان كده بقول لك بأنه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيرية، طبعا هم ساكنين كله في في في أمياب، بكون في بر الصندوق كده بيجي يجمعهم حاسس عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم، وده المشاكل الموجودة أكيد. الطريقة أفتكر فيها صعوبة لأنهم كان كثيرة هناك يعتبر الناس سهل الوصول، عشان كده منتظرين ووصلوا بعدين وبعدها ممكن الناس يجنبوا عشان نقدر نشوف الحاصل شنو، ممكن نصل للتفاصيل الحقيقية اللي عدت للمشكلة دي.
2: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها، وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء.
3: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في والانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم وأمدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن يعني انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساق، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي و يعني تناسر البعوض والذواب يعني انقطاع وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده بأدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. تاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة يعني سردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني، وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي لانتحار، بيدي لو ما دعالج بالطريقة الصحيحة واخد البروتوكول، وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدين الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا يعني أطباء محتغلين وأطباء مبودين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذاته، وعدم وجود البيئة الملائمة.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرة تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما عارفة هي أخذت كم. خلاص كان كملتين ولا ما كملتين؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي، هنبدلها من البداية. هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاري ما بكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتبدأ تديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوالي ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس، ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد التيتانوس لا تذبحي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. وسلام عليكم ورحمة الله, فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00-31-35-62-54-350. وأكرر الرقم تاني 00-31-35-62-54-350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجة, راديو دبنجة, راديو دبنجة, راديو دبنجة.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم, وحييكم وقدموا لكم معنا من الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي, وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مسعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات, وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أذمت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل, والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة, وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا, ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل الجنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بحرب سلع، ناس بحربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من مسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضوع اتحدث، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة. وأرجعت أسباب أودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط. كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وإنعدام الماء والمناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين. وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين في المعسكر لكن والله صعب لنا مرة وايد. أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجات كلها ارتفع والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن. والله سنزل تعبانين مرة وايد الحمد لله خلاص جاسب كده صعودونا شوية كده والله هسا أنا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارس حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابه في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية الذالنجي. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت، الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجساس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ورحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار ضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هنا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيه. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأضبرة بواقي 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا،
13: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
14: ما
12: تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: أنا ناقة بتقري يعود الحدة بتاع جوط الحاصل، أي واحد بقى بتقري نفسه يعمل في نفسه بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة الآن في نوفمبر بتجديد النصف للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أن اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط برير التوم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة برير التوم بتستوقف في أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة برير التوم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة للمادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات. طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون منظمة المعلوماتية 2007. ده قانون خطير جدا، وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات. وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده. إذا كان أجنبي الشخص ما سوداني يعني بيتم إبعاده خارج البلد. يعني دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تكلم عن إنه دي عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين. دي 24 بتحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي اتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عدد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي، إن هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، ودي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة ال24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي، يعني السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات وكل من يرفض الحرب واستمرارها وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات. أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد أنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوح جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنساني استمرار النزوح في طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026 وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال هاجرت العائلات من شرق الفاشل وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأدوية وانعدام المأوى المناسب. أسباب استمرار النزوح الحربي يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء غلاء المعيشة أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة الغذاء حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية. الصحة توفير الأدوية الأساسية ودعم المراكز الصحية. المياه إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وآمنة. المأوى خيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازحة حديثا. الدعم النفسي والاجتماعي برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى تأويل تفاقم الأزمة الإنسانية.

0: الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
1: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونسفا. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
2: والله يا أخي الحاصل أتذكر كان في أحداث صباح اليوم ما قبله، يعني كان في مغازلة ما بين المسيرية أبناء المسيرية من أولى توبة، أتذكر حصل لهم خلال مع واحد من أولى النوبة، ومن هنا أتذكر كتن النوبة في المنطقة. بين ليل لما في نفس الليلة صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منهم. الزول المقتول ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع الزول ده. أفتكر مشوا حاجة من الموقع بتاع النوبة ومن هناك جو بيجا يضربه ساكن بعد ما حاجة من المسكن بتاع الناس أولا النوبة دي جو بيجا يحاجمه ساكن ومشوا للنقطة بتاع البوليس. أفتكر حاول فك النيران لهم حاجة شكل ده. من هناك أفتكر يعود الحتة بتاع جوطة الحاصلة. أي واحد بقى بيفتكر نفسه يعمل في نفس الوقت. بقى ما في سيطرة. بقى أولادنا من هنا بقى خلاص مشوا لأنه بقى في ناس معوين. مشوا برضو من هناك في الناس يعني كانوا من الناس المستعدين بالمشاكل دي. أفتكر يوزعوا في المواقع بقى يستعمل أسلحة كده. عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يصادفهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة والحمد لله حصل الموضوع اتحدى الوضع عادي حسن ودايرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعد من الطرفين جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا عشان نقدر نشوف الأمور التحدية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج هذا المشكلة يا الخاص. في مسكن في الأحياء طبعا السوق بتاع ميرما طبعا كل الإنسان كان يشارك من مشاكل بتاع السودان وكذا بيقى تقلب وكل الناس بيقى يقلب على حسب العلاقات بتاعهم في حتة واحد كان الناس يعود المشكلة يا السكن الموجودة في ميرما يعود قال لي بأنه في لقوا جسس من زي سبعة أنفار واحد من أحباش من الحبش مفهول والتاني مجروح إلا لحسن تنبع عجل الصباح كانوا في الصباح ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في المستشفى أكثر منها لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جانب وفق اللي حسن يعني العدد الموجود مع المفهول من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 لسه ما عدد الكافي كده ما بيسه ما معروف لحد ما بس المشكلة طبعا بيعطى الضرب العشوائي ده بمشي بيعود طبعا اي واحد بيتكل بانه ده المقصود والتنشن الموجود في السوق طبعا بيشوفه المشيرة والديكة طبعا في في في في في في تحفظات يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحدث مشاكل ده وفي ناس جو حجموهم في أولاد بتاع الدينكا في نفس النساء اللي قبل صباح مبارك كان جايب موتر وجو حجموهم وضربوهم ضرب واحد في يده وفي رجله وفي زول بقى مقتول من أولاد الدينكا ليلة قبل الصباح منه الحصل الأحداث يعني تجمعت وبقى كل زول بقصد لأنه في قصد وبقى زي والله من الواقعين الكلام دي طبعا لكن هم المفروض يقدر يميز المسيرية هم البدر بميزه المين المفروض يشبوه شغار لأنه فعلا ما ممكن انت تحيد مشكلة بطريقة الأول بعدين في ناس يعني وضع سلام وناس بيتكلم عن السلام وكل المجهودات في اللجنة سلام بتخش وتحدث حاجات زي دي معناه بيكون فيها مشكلة بيكون فيها عناصر يمكن مجروعة هو الناس انهم حدث مختلف.

0: الاهداف الثانيه دي. عشان كده الاولاد المشيريه او التابعين لدعم الشريع هم اللي بقدر بميزوا منو في دعم سريع منو تابع لحكومة البرسودان ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بيقال لهم راسمي انه وسطه الموجود وسطه يعني المفروض يميزوا الحاجات ده عشان يقدر يقلل الهدوء في المنطقة. وما خشوا حسا خشوا في السود في وجود طبعا بدعم في الاول ومبارك كان في ناس الباكستان الواجهة والمشكلة الاولاني ده هناك حتى في بقى يحاول فرتك كل طرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب التعليم. المشكلة بتاع الشبكة هي أفضل مشكلة كيف في تنسيق بالمجلس بقى ينسق معهم على أساس عشان كده قلنا لك بأنه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيرية طبعا هم ما ساكنين كلهم في أميال بكون في بر الصندوق كده بيجي معهم حس عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم وده المشاكل الموجودة أكيد الطريقة أفتكر فيها صعوبة لأن أمطار كان كثيرة هناك يختبر المساحة للوصول عشان كده منتظرينهم ووصلوا بعد ممكن الناس بيجنبوا عشان نقدر نشوف الحاصل شنو ممكن نصل للتفاصيل الحقيقية للمشكلة دي.
1: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها، وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء.
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في والانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع المناطق التي تضررت الخرطوم وأمدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن يعني انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك معمل جامعة الخرطوم معمل الذرة وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي و يعني تناثر البعوض والذباب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا ده لانتشار كثير من الأمراض ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة فده بأدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أغاليم السودان خاصة أغاليم ذات الشبهي آمنة. تاني تكلمنا عن الكامت والمجاعة يعني مسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام السلام للشعب السوداني وبرضه ساردنا الانتهاكات الفيلنس الجنسية اللي حصلت للشباب الشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا. ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي للانتحار، بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة وأخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمام دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدين الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا يعني أطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، عدم توفر الأمان للطبيب ذات، وعدم وجود البيئة الملائمة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرض التتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدك نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي، هنبدأ من البداية. هنبدأ من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل التحصين وأخذ الجرعة بتاعة التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ ثاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلدي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة ثانية. لما تجينا بعد سنة ثانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها ثاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموها اكثر من مره، حاجات تقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بننصح الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بيكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد تتنفسي لا تتنفسي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب لسؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، فدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر من موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مسعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جنايات بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات، وسعر الجوال زينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أزمت مواصلات خانقة في الدامر بولاية نهر النيل، والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل الجنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهرب سلع، الناس بهرب مواشي، بتيجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومتها.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أمم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الوضع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دابانغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دابانغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين كل معسكر، لكن والله صعب لنا مرة وايد. أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجات كلها ارتفع، والأمطار ساعات بسيط ما زي الزمن. والله هسه الناس ده تعبانين مرة وايد، الحمد لله خلاص جاسب كده ساعدونا شوية كده، والله هسه أنا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: أقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر مشدد على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها وأداة الجهاد الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2 يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع بجانب المناطق التي تضررت من آثار حرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك معمل جامعة الخرطوم معمل الزرع عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجسس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفاد المدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار ضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وعطبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة بتتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
2: تحياتنا، السلام عليكم راديو دبنجا، شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
1: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن وضع صحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت، الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور، وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذباب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كان مفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده بأدى لزيادة الحالات، وخصوصا في مناطق أقاليم السودان، خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة ومسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني، وبرضه سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار، بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، كل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا يعني أطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء غسلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذات، وعدم وجود البيئة الملائمة لمزاولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، ومنهار انهيار تام. يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاول والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا، والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة، بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن، في المجاعة الطاحنة، في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات، ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيار طبعا. وده كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية، بالإضافة لحث أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
1: دكتورة هديبة برضو، وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات. وتعليقك على النقطة شنو؟
2: في الامتحانات المفروض تكون في وضع توافر، وضع يعني مستقر، وما ممكن يجوا الأطباء في المعاناة دي كلها والتنكيل عليهم وإنه أيوة بس يجروا امتحانات أو يعودوا قصبا عنهم لتنفيذ دي كلها يعني رعاة لتنفيذ مشروع العودة، وده تهديد واضح وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا عشان يدرسوا عشان يمتحنوا عشان يجلسوا لامتحانات فيها حياة البشر، مش ده امتحان تجيبه لي سهل تعال أنا بنجحك، لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعر في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. فده تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دولة الله قانون، وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيب مواقف قوية خصوصا الأطباء في مواقف دي عشان الشغل مع أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر ما.
1: طيب لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في الجدار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي والضغوط الاقتصادية لقطع الخشاب وكده أضاف إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السلام خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة

0: بقيت الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغبع الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئات الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
1: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحه اسمها مصلحه الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
0: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى جهات اجنبيه انه تيجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت في واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
1: نعم. طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر. فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
0: طبعا اكيد اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق اقول على شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي أنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو، لا نينا والنينو دي كلها ادت

0: إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده احد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، اخر مره كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ انها تقلل ازاله الغابات وحمايه الغطاء النباتي وتمويل الدول الاكثر تضررا والات التعويض ومشاريع اعاده تشجير بيسموها افورستيشن. والغابات دي مهمه جدا جدا، ليه؟ لانها بتؤدي الى في النهايه تقليل تاثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقه السودان كان فيه غابات كبيره، بدل نحن نساعد في انه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في انه تقليل او زياده التدهور في الغطاء النباتي وفي الضروره في التدهور المناخي. فدي كلها اشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان دارسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخيه والمان ميد اللي هي الحاجه المعموله بالانسان، قصه القطع الغابات. بالمناسبه في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجريديشن، تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحاجات الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، اذا كان من خلال الكوب او من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في افريقيا، وانا شاركت في مناسبه اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الاخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي الى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، لانه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت انه ما في حوكمه لاداره الغابات واداره المراعي وكده. فدي كلها اشياء كثيره جدا جدا بتؤدي الى انه السودان اذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت انه يتفاعل ايجابا مع التغيرات المناخيه في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر اذا كانت بيئيه يعني محليه في السودان او اقليميه زي ما حاصل في العالم الليله.
1: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، عشان نوضح النقطه الاخيره دي حقت استفاده السودان من يعني الصناديق او الاموال اللي تكون مخصصه لاستعاده الغطاء الغابي. يعني انا عارف انه هنا في اوروبا في حاجه اول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم انه الدول الغنيه اللي هي الملوث الاكبر يفترض انها تعوض الدول الماء ما قاعد تصدر اي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيره، ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبه اسمها ضريبه ثاني اكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدوله بتكون عندها نصيب وكده. فهل الحاجه دي عندها علاقه بانه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الاجسام دي عشان يستفيد من الـ من الـ فكره التعويضات دي؟
0: نعم يا ابراهيم مؤكد. طيب انا قلت لك قصه الكوب اللي هي الكوب كونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو ده احد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم بتاع الامم المتحده اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحليه اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناصر الدين عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحته بتاعت انه اعاده تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات، ونتكلم عن زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناسريت ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي ساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء هشاب والطلف والسمع للصنغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التهجير. ناس وناسريت ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هنا محتاج له.
1: نعم طيب. نعم فيما انت قبل قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
0: اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي، طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدارنا انه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه بيزحف تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، لكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أغاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كان مجلس زيناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الفري العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لانه يعني اذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبه الامطار وكده؟ يعني المساله دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا ابراهيم. انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله تحت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين دول عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ فاحنا نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول، بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الإفريقي العظيم، والقروض جاهزة. لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نقدر المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة. حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و 200 سنة، فنحن نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائية في الصناعات الطبية وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدأ الليلة قبل بكرة.
1: نعم السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ركاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه وبيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نهاية. ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق اللي تأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصنوت كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الهناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو ودارفور. طيب حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب. فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسور الإسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات. إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدا من الليله قبال بكره في اعاده هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما ان شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانيه. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهربوا سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب 700 مليون، مش هناك بتباع ب 7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقه معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أمم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن المواضع اتحدى الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نضع عضو من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصوت تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزب إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير ظروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكى اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع، حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أننا قاعدين في المعسكر، لكن والله صعب لنا مرة، وعيد على إيش بقي خالي ونصرت ما عندهم وعجت كله ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله سنزد تعبانين مرة، وعيد الحمد لله هي خرج جاسف كده صعودونا شوية كده، والله هسا أننا تعبانين مرة، وعيد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة، وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجيب وسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأدات الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن التي انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وقطع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعضاء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جداً. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث احتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيه. وفي شرق السودان ارتفع سير جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامرة اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامرة وأضبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20,000 جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا،
13: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
14: ما تكتر اعذارك علي صح.
12: صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: بس لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: من هناك ابتكر يعود الحتة بتاع جوط الحاصل، أي واحد بقى بيبتكر نفسه يعمل في نفسه بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع جدة، اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة الآن في نوفمبر بالتجديد النصفي للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أنه اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية، الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك لالتزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية، ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط بريرة توم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة، من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. عن هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة بريرة توم بتستوقف أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة بريرة توم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة المادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات، طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابه في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون نظمة المعلوماتية 2007، ده قانون خطير جدا. وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات. وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده، إذا كان أجنبي الشخص ما سوداني يعني بيتم إبعاده خارج البلد. يعني دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تكلم عن إنه ديك عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين، دي 24 تحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي يتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عاد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي، إنها هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة ال24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي، يعني السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات وكل من يرفض الحرب واستمرارها. وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات، أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد إنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوح جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنساني استمرار النزوح طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026، وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأدوية وانعدام الماء المناسب. أسباب استمرار النزوح الحرب يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية، مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة، ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء، غلاء المعيشة، أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية والإنسانية العاجلة، الغذاء، حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية، الصحة، توفير الأدوية الأساسية ودعم المراكز الصحية، المياه، إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وآمنة، الماء وخيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازحة حديثا، الدعم النفسي والاجتماعي، برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى تأويل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو

0: التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
1: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونسفا. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
2: والله يا أخي الحاصل أتذكر كان في أحداث سبق يوم ما قبله، يعني كان في مغازرة ما بين المسيرية أبناء المسيرية من أولى توبة، أتذكر حصل لهم خلاف مع واحد من أولى النوبة، ومن هنا أتذكر كتل النوبة في المنطقة. بالليل لما في نفس الليلة صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منه. الزول المقتول ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع زول ده. أفتكر مشوا حاجة من الموقع بتاع النوبة، ومن هناك جو بيجا يضربوا ساكن بعد ما حاجة من مسكن بتاع ناس النوبة دي، جو بيجا يحاجموا ساكن ومشوا للنقطة بتاع البوليس. أفتكر حاول يفك النيران لهم هم حاجة شكل ده. من هناك أبتكر يعود الحتة بتاع جوط الحاصلة، أي واحد بقى بيبتكر نفسه يعمل في نفس الوقت، بقى ما في سيطرة، بقى أولادنا من هنا بقى خلاص مشوا، لأنه بقى في ناس معوين مشوا برضو من هناك، في الناس يعني كان من الناس المستعدين بالمشاكل دي، أبتكر يوزعوا في المواقع، بقى يستعمل أسلحة كده عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يصادفهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة، والحمد لله حصل الموضوع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودايرين إن إحنا كسلاطين لابد أن نقعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا، عشان نقدر نشوف الأمور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج يا ولد المشكلة يا الحاصل. في مسكنة في الأحياء طبعا، في الأحياء طبعا السوق بتاع ميرما طبعا كل الإنسان كان يشارك من المشاكل بتاع السودان وكذا، بيقى يتجنب وكل الناس بيقى يتجنب على حسب العلاقات بتاعهم. في حتة واحد كان ناس يا ودى المشكلة يا السكن الموجودة في ميرما يا ودى قال لي بأنه في لقوا جسس من زي سبعة أنفار، واحد من حباش من الحبش مقتول والتاني مجروح. إلا لحسن أن أجل الصباح كانوا في الصباح ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في المستشفى أكثر من هنا، لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جوا توفى. اللي حسن يعني العدد الموجود مع المقبول من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 كده، لسه ما عدد الكافي كده ما بيسه ما معروف لحد ما تفسي. المشكلة طبعا بيغا بيعطى الضرب العشوائي ده بمشي بيعود طبعا اي واحد بيتكل بانه ده المقصود. والتنشن الموجود في السوق طبعا بيشوفه المشيرة والديكة طبعا في في في في في في تحفظات، يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل. وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحدث المشاكل ده في وفي ناس جو حجموهم في اولاد بتاع الدينكا في نفس المساء اللي قبل صباح مبارك، كان جايين بموتر وجو حجموهم وضربوهم ضرب واحد في يده وفي رجله، وفي زول بقى مقتول من اولاد الدينكا الليله قبل الصباح المنه حصل الاحداث دي يعني تجمعت وبقى كل زول بيقصد انه في قصف وبقى زي. والله متوقعين الكلام دي طبعا، لكن هم المفروض يقدر يميز المسيرية هم اللي بقدر يميزه مين المفروض يشبهوه شغال، لأنه فعلا ما ممكن يقدر تحيد مشكلة بطريقة دي. أول بعدين في ناس يعني وضع سلام وناس بيتكلم عن السلام وكل المجهودات في اللجنة سلام بتخش وفي وتحدث حاجات زي دي، معناه بيكون فيها مشكلة، بيكون فيها عناصر يوجد مجروعة هو الناس انهم حدث مختلف من الاهداف التالية، عشان كده الاولاد المشيري

0: او التابعين لدعم السريع هم اللي بقدر بميزهم، منو في دعم السريع، منو تابع لحكومه البورسودان، ومنو المواطن المجرم اللي بتعود له. ده كلها بيقال امراض في وسطه، الموجود وسطه يعني المفروض يميزه الحاجات ده عشان يقدر يقلل هدوء في المنطقه. طبعا خشوا في السود بيقال لهم في وجود طبعا بدعم في الاول، ومبارك كان في ناس الباكستان اللي واجهوا المشكله الاولاني ده هناك، حتى في بقى يحاول يحاول يفرتك كل الطرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب التاريخ. المشكله بتاع الشبكه هي بدأت مشكله، كيف في تنسيق مع جلوس شعب بقى ينسق معهم على اساس، عشان كده قلنا لك بانه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيريه، طبعا هم ما ساكنين كلهم في في في اميال، بكون في بر الصندوق كده بقى يجمعهم حس عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم، وده المشاكل الموجوده. اكيد الطريقه افتكر فيها صعوبه لانها امطار كانت كثيره هناك، يعتبر المساحه للوصول، عشان كده منتظرين وصلوا بعدين، وبعد ممكن الناس يجنبوا عشان نقدر نشوف الحاصل شنو، ممكن نصل للتفاصيل الحقيقيه اللي عدت للمشكله دي.
1: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها، وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء.
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم وأمدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن، يعني انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساق، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي و يعني تناصر البعوض والذواب ويعني انقطاع وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعد ذاك المواطنين كانوا مفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق أقاليم السودان، خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة يعني سردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوع ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني. وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي للانتحار، بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة وأخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والستيجما دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية، و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعوثين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، عدم توفر الأمان للطبيب ذاته، وعدم وجود البيئة الملائمة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ذات نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرة تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضاعفات التتنس، لو جات الالتهابات الثانيه بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 التيتانوس لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله, وفوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنج في الرقم ده, والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم, وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي, وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر من موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور, ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا, ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات, وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أثبت مواصلات خانقة في الدامر بولاية نهر النيل, والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصحاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة, وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا, ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل الجنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهربوا سلع، ناس بهربوا مواشي، بتي بنكك تور من هنا ب700 بمليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومتها.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من مسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أموم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الوضع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحديه بتاع المشكله دي وطريقه ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون السنة الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء المناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع، حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين كل معسكر، لكن والله صعب لنا مرة. وعيد أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجات كلها ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن. والله سنزد تعبانين مرة وعيد، الحمد لله خلاص جاسب كده ساعدونا شوية كده، والله هسا أنا تعبانين مرة وعيد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة، وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلالا لها لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: أقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجسس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مديرة تحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار ضيوته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية. اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة، وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر ليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا، وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأطبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 اعتبارا من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة بتتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
2: تحياتي السلام عليكم وراديو دبنجا، شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
1: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن وضع صحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذباب وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة ومسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وهذا كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني. وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع عليهم وإتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار بيدي لو ما دعالك بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل بكل التقرير ده، برضو فيه انتهاكات حصلت لأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا أطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء غسلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، عدم توفر الأمان للطبيب ذات، وعدم وجود البيئة الملائمة لمزاولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة ومنهار انهيار تام، يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاول والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا. والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة، بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن، في المجاعة الطاحنة، في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات، ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيارهم طبعا. وهذا كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية، بالإضافة لحث أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
1: دكتورة هديبة برضو، وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات، وتعليقا على النقطة شنو؟
2: في الامتحانات المفروض تكون في وضع توافق، وضع يعني مستقر، وما ممكن أي الأطباء في المعاناة دي كلها والتأكيد والتنكيل عليهم، وإنه أيوة بس يجروا امتحانات أو يعودوا قصبا عنه لتنفيذ دي كلها يعني إجراءات لتنفيذ مشروع العودة، وده تهديد واضح وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا عشان يدرسوا عشان يمتحنوا عشان يجلسوا لامتحانات فيها حياة البشر، مش ده امتحان تجيبه ليس أهل تعالى بنجحك، لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. فده تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دولة لا قانون. وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيب مواقف قوية، خصوصا الأطباء في مواقف دي، عشان الشغل مع أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر ما.
1: طيب لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال رصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة، بالإضافة برضو

شطين انه تعدد الاطراف. في السابق كنا بنتكلم في انه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بيتعلق بالمسائل السياسيه وكده، وكان في الغالب انه الناس بيمشوا لجهاز الامن والمخابرات الوطني وكده والاجهزه الشرطيه وما اليه. الان انه الاطراف تعددوا وفي كميه من الناس بيقوا عندهم القدره في انه ممكن يخفوا الناس او يعني انه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق انه من الصعب او اماكن من الصعب انه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى انه الراصدين انه ما استطاعوا في انه ما بيقدروا انه يحددوا منو من الناس ديل ذاتهم على اساس انه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحده من الاشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لمن يكون في شخص اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها في منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاءه، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجي منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين ما من السياسيين ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيفصحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى. يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مساله المفقودين ده مساله اساسيه ومساله جوهريه، هي واحده زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبه التعرف على الناس اللي تم او التعرف على الاماكن او على الاقل مقابر اذا كانوا توفوا الى رحمه الله، انه المساله دي مهمه جدا للاسر، لانه يعني بيحسم شاب ظل انه يراود

0: الناس لسنين طويلة، وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام، في انه يضغطوا الطرف الحرب، في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا أستاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
2: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء الشاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسه ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاقم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين القسريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكون مني أطيب التحية.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
6: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما محامية من الأنوسة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي، مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكات تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، من لهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحي عروقك المهبوبة.
5: وهذه المساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
7: الأفراح من شر مواسم تفرح تغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، الرجالة ومعنى الإلفة وماني أكيد بحبك قاسم قولي بحبك حتى الريدة وقلبك لي من حنك قاسم قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم سهير فتح رحمن
5: دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل نستمع لمساهمته بصوته
8: عنوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاه هاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسى الظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين عرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم داويته في بال سرحة من دوباي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عتر الصدا هدفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسا عجيب هسا عجيب تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهرب سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب 700 مليون، مش هناك بتباع ب 7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أمم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصوت تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزب إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير ظروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكل اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع، حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أننا قاعدين في المعسكر، لكن والله صعب لنا مرة، وعيد على إيش بقي خالي ونصرت ما عندهم وعجت كله ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله سنزد تعبانين مرة، وعيد الحمد لله هي خرج جاسف كده صعودونا شوية كده، والله هسا أننا تعبانين مرة، وعيد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة، وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجيب وسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأدات الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن التي انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك معمل جامعة الخرطوم معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وقطع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعضاء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيه. وفي شرق السودان ارتفع سير جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامرة اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامرة وأضبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا،
13: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: من هناك ابتكر يعود الحته بتاع جوط الحاصل، اي واحد بقى بيبتكر نفسه يعمل في نفس الوقت، بقى ما في سيطره.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله. فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، اخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة الآن في نوفمبر بالتجديد النصفي للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أن اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية، ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان، تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط بريرة توم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة، من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. عن هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة بريرة توم بتستوقف أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة بريرة توم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة للمادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات. طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون نظمة المعلوماتية 2007، ده قانون خطير جدا، وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده، إذا كان أجنبي الشخص ما سوداني يعني بيتم إبعاده خارج البلد. يعني دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تكلم عن إنه دي عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين، دي 24 تحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي يتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عدد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي إنها هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة ال24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي، يعني السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات وكل من يرفض الحرب واستمرارها وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات. أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد أنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوع جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنسان استمرار النزوح في طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026 وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازيون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب. أسباب استمرار النزوء الحربي يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردوفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء غلاء المعيشة أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة الغذاء حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية. الصحة توفير الأضوية الأساسية ودعم المراكز الصحية. المياه إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وعامنة. الماء وخيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازحة حديثا. الدعم النفسي والاجتماعي برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى تويل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونسفا. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دي.

حاصل. اتذكر كان في احداث صفقه يوم ما قبله، يعني كان في مغازله ما بين المسيري ابناء المسيرية من اولى توبا، اتذكر حصل لهم خلاف مع واحد من اولى نوبا، ومن هنا افتكر كتل النوبه في المنطقه. بالليل لما في نفس الليله صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منهم. الزول المقتول ده فكروا كانه ده بكون ناس النوبه، يعود هم السبب في الموت بتاع زول. افتكر مشوا حاجه من الموقع بتاع النوبه، ومن هناك جو بقى يضربوا ساكن بعد ما حاجموا المسكن بتاع الناس الاولاد مو بدين، جو بقى يحاجموا ساكن ومشوا للنقطه بتاع البوليس. افتكر حاول يفكوا النيران لهم وحيشوا من هناك. افتكر يعود الحته بتاع جوط الحاصله، اي واحد بقى بيفتكر نفسه يعني في نفس الوقت بقى ما في سيطره. بقى أولادنا من هنا بقى خلاص مشوا، لأنه بقى في ناس معوين مشوا برضو هناك، في الناس يعني كانوا من الناس المستعدين بالمشاكل دي. أفتكر يوزعوا في المواقع بقى يستعمل أسلحة كده، عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يستعطفهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة، والحمد لله حسا الموضوع اتحدى، الوضع عادي حسا، ودايرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف التحدي بتاع المشكله دي والطريقه ممكن نتعالج بهذا المشكله. يعني الخاص في مسكن في الاحياء طبعا، في الاحياء طبعا السوق بتاع ميرما طبعا، كل الانسان كان شارب من مشاكل بتاع السودان وكذا بينا التكلف، الناس بقى يقدم على حسب العلاقات بتاعهم. في حتة واحد كان الناس يا ودا المشكلة يا السكن الموجودة في الأمير دي، يا ودا قال لي بأنه في لقوا جسس من زي سبعة أنفار، واحد من حبش من الحبش مفتول، والتاني مجروح. إلا لحسن تم الحجر الصباح كانوا في سبعة، ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في المستشفى أكثر منها، لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جانب الوفا. اللي حسا يعني العدد الموجود مع المفقود من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 كده، لسه ما العدد الكافي كده ما لسه ما معروف لحد ما تفصل. هذا المشكلة طبعا بيع الضرب العشوائي ده بمشي بيعود طلب على أي واحد بيتكل بأنه ده المقصود. والتنشن الموجود في السوق طبعا بيشوفه المشيرة والدينكا طبعا في في في في في في تحفظات، يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا، لكن في تحفظات لبعض المشاكل. وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحدث مشاكل ده في، وفي ناس جو حجمهم في أولاد بتاع الدينكا في نفس المساء اللي قبل صباح مبارك، كان جايب الموتر وجو حجمهم وضربوهم ضرب واحد في يده وفي رجله، وفي زول بقى مقتول من أولاد الدينكا الليلة قبل الصباح منه حصل الأحداث. يعني تجمعت وبقى كل زول بقصد بأنه في قصد وبقى زي والله متوقعين الكلام دي طبعا، لكن هم المفروض يقدر يميز المسيرية، هم البدر بميزه مين المفروض يشوفوه شغال، لأنه فعلا ما ممكن أنت تحيد مشكلة بطريقة الأول بعدين في ناس يعني هذا سلام وناس بيتكلم عن السلام وكل المجهودات في لجنة سلام بتخش وتحدث حاجات زي دي، معناه بيكون فيها مشكلة، بيكون فيها عناصر يمكن مزروعة هو الناس إنهم بحدث مختلف من الأهداف التالية دي. عشان كده الأولاد المشيرية أو التابعين لدعم السريع هم بقدر بميزوا منو في دعم سريع، منو تابع لحكومة البورسودان، ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بقى الأمراض في وسطهم، ده الموجود وسطهم. يعني المفروض يميزوا الحاجات ده عشان يقدر يقلل الهدوء في المنطقة. وما خشوا في السوق بقى في وجود طبعا بدعم في الأول، ومبارك كان في ناس الباكستان الواجهة والمشكلة الأولاني ده هناك، حتى في بقى يحاول يفرتك كل الطرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب المشكلة بتاع الشبكة. يعني مشكلة كيف في تنسيق ما قدرتش بقى ينسق معهم

0: سنة، عشان كده بقول لك بأنه فيهم بقت منتظرين سنتين بتاع المسيرية. طبعا هم ساكنين كلهم في في في أمياد، بكون في بر الصندوق كده بيجي معهم حس عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم، وده المشاكل الموجودة أكيد. الطريقة أفتكر فيها صعوبة لأن أمطار كان كثيرة هناك يختبر المساحة للوصول، عشان كده منتظرينهم ووصلوا بعدين، وبعدها ممكن النادي يجنبوا عشان يقدر نشوف الحاصل شنو، ممكن نصل للتفاصيل الحقيقية للمشكلة دي.
1: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها، وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء.
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن، يعني انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساق، معمل جامعة الخرطوم، معمل الذرة، وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي و يعني تناثر البعوض والذباب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده أدى لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده بأدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. تاني تكلمنا عن الكامت والمجاعة يعني سردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني. وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي لانتحار، بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التغيير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا يعني أطباء معتقلين وأطباء مبعوثين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، عدم توفر الأمان للطبيب ذات، وعدم وجود البيئة الملائمة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرة تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما عارفة هي أخذت كم. خلاص كان كملتين ولا ما كملتين؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي، هنبدلها من البداية. هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى دي، سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاري ما بكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتبدأ تديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد 40 التيتانوس لا تذبحي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. وسلام عليكم ورحمة الله, فدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562-54350, وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم, وحييكم وقدم لكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي, وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات, وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أثبت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل, والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة, وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا, ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهرب سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب 700 مليون، مش هناك بتباع ب 7 مليون. الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقه معه. الناس دي توجهات واضحه، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومه بتاعت بورسودان او حكومتها.
0: قتل 10 اشخاص على الاقل واصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحه اندلعت امس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقه أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من مسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال إن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضوع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نضع عضو من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا، اساسا نقدر نشوف الأمور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن تعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون السن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزب إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير ظروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكى اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين في المعسكر لكن والله صعب لنا مرة، وعيد على إيش بقي خالي ونصرت ما عندهم وعجت كله ارتفع والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله سنزد تعبانين مرة وعيد الحمد لله خلاص جاسب كده ساعدونا شوية كده، والله هسا أنا تعبانين مرة وعيد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلالا لها لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجيب وسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية الزالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن التي انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وقطع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعضاء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جداً، والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث احتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو احتزار رسمي ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنغا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المعتصم أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سير جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامرة اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامرة وأضبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنغا.
13: على راديو دبنغا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنج الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة بتتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
15: تحياتي، السلام عليكم راديو دبنجة، شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
14: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
15: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن وضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذباب ويعني وعدم غسل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة ونسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام للشعب السوداني وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم ويتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار بيدي لو ما دعالك بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول. وطبعا العامل العار والاستجمة دي طبعا لوصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدين الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، كل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت لأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا أطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء غسلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، عدم توفر الأمان للطبيب ذات، وعدم وجود البيئة الملائمة لمداولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، ومنهار انهيار تام يعني، رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاول والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا. والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة، بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن، في المجاعة الطاحنة، في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات، ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيارهم طبعا. وهذا كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية، بالإضافة لحث أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
14: دكتورة هديبة برضو، وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات، وتعليق على نقطة شنو؟
15: في الامتحانات المفروض تكون في وضع توافق، وضع يعني مستقر، وما ممكن يجوا الأطباء في المعاناة دي كلها والتأكيد والتنكيل عليهم، وإنه يجوا بس يجروا امتحانات أو يعودوا قسما عنهم لتنفيذ دي كلها يعني إجراءات لتنفيذ مشروع العودة. وده تهديد واضح وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا عشان يدرسوا عشان يمتحنوا عشان يجلسوا لامتحانات فيها حياة البشر، مش ده امتحان تجيبه ليس أهل تعالى بنجحك، لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. هذا تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دولة لا قانون. وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيب مواقف قوية، خصوصا الأطباء في مواقف دي، عشان الشغل مع أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر. ما
14: طيب، لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
13: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا للجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنهم يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لما يكون في شقة اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان

0: بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الارتفاع القصري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قصرياً بطرف المتحاربين، وهو ده طبعاً أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري ان هم ما بيفصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن تكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال ان هم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى، يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات. وده سبب اشكالات كثيرة جدا، انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مساله المفقودين ده مساله اساسيه ومساله جوهريه، هي واحده زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبه التعرف على الناس اللي تم او التعرف على الاماكن او على الاقل المقابر اذا كانوا توفوا الى رحمه الله، انه المساله دي مهمه جدا للاسر، لانه يعني بيحسم شك بيظل انه يراود الناس لسنين طويله. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
2: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية

0: بسبب هذه حالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية. منا بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا ابلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الانسان. قاعدين نساعد بحملات في انه يا اخي قضية المختفين القسريا تاخذ أولوية. بنخاطب امين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة. والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير ابنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا. لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير ابنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه العمل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين. لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات، وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أزمت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل، والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك، وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهربوا سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أمومة شاير دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الوضع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات. معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء المناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين كل معسكر، لكن والله صعب لنا مرة وايد. أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجات كلها ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن. والله هسه نزلة تعبانين مرة وايد، الحمد لله خلاص جاسف كده ساعدونا شوية كده، والله هسه أنا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلالا لها لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل، حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشدد على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار حرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن، انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجساس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لرادو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية. اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة، وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا، وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأضبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 اعتبارا من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا،
13: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك. وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في جولتي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: من أنا قاعد أفتكر يا عودة الحتة بتاع جوط الحاصل، أي واحد بقى بيفتكر نفسه يا عودة في نفس الوقت بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة الآن في نوفمبر بالتجديد النصفي للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أنه اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية، ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان، تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط برير التوم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة، من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. عن هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة برير التوم بتستوقف أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة برير التوم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة للمادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات. طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون منظمة المعلوماتية 2007. ده قانون خطير جدا، وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات. وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده. إذا كان أجنبي، الشخص ما سوداني يعني، بيتم إبعاده خارج البلد يعني. دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تكلم عن إنه دي عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين. دي 24 بتحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول، بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي يتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط، المسألة دي عدد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي، إن هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة ال24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي يعني، السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات، وكل من يرفض الحرب واستمرارها وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات. أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع، في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة، المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد إنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوح جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك، وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنسان استمرار النزوح في طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026، وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازيون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء المناسب. أسباب استمرار النزوح الحربي يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء غلاء المعيشة أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة الغذاء حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية. الصحة توفير الأضوية الأساسية ودعم المراكز الصحية. المياه إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وعامنة. الماء وخيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازية حديثا. الدعم النفسي والاجتماعي برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى طويل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونسفا. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
4: والله يا أخي الحاصل أتذكر كان في أحداث صباح اليوم ما قبله كان في مغازلة ما بين المسيرية أبناء المسيرية من أولى النوبة بشكل حصل خلال مع واحد من أولى النوبة ومن هنا أفتكر كتن النوبة في المنطقة بين ليل لما في نفس الليلة صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منه. الزول المقتول ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع زولة. أفتكر مشوا حاجة من الموقع بتاع النوبة ومن هناك جو بيجا يضربوا ساكن بعد ما حاجة من مسكن بتاع الناس أولا النوبة دي جو بيجا يحاجموا ساكن ومشوا للنقطة بتاع البوليس. أفتكر حاول فك النيران لهم حاجة شغل ده من هناك. أفتكر يعود الحتة بتاع جوطة الحاصلة أي واحد بيجا بيبتكر نفسه يعني في نفسه بيجا ما في سيطرة بيجا أولادنا من هنا بيجا خلاص مشوا لأنه بيجا في ناس معوين مشوا برضو من هناك في الناس يعني كان من الناس المستعدين بالمشاكل دي. أفتكر يوزعوا في المواقع بيجا يستعمل أسلحة كده عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يصادفهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة والحمد لله حصل الموضوع اتحدى الوضع عادي حسن ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعد من الطرفين جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا عشان نقدر نشوف الأمور التحدية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج يعود المشكلة يعني بالخاصة في مسكنة في الأحياء طبعا السوق بتاع ميرما طبعا كل الإنسان كان يشارك من المشاكل بتاع السودان وكذا بيجا يتقلب وكل الناس بيجا يقلب على حسب العلاقات بتاعهم في حتة واحد كان ناس يعود المشكلة يعني السكن الموجودة في ميرما يعود قال لي بأنه في لقوا جسس من زي سبعة دنفة واحد من حباش من الحبش مفهول والتاني مجروح إلا لحسنة أن أجل الصباح كانوا في الصباح ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في المستشفى أكثر من هنا لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جاء الوفاة اللي حسا يعني العدد الموجود مع المفهول من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 كده لسه ما عدد الكافي كده ما بيسمى معروف لحد ما أفضل المشكلة طبعا بيعطل الضرب العشوائي ده بمشي بيعود طبعا أي واحد بيرتكب بأنه ده المقصود والتنشن الموجود في السوق طبعا بيشوفه المشيرة والديكة طبعا في في في في في في تحفظات يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحد

0: في نفس النساء اللي قبل صباح مبارك كان جايب بموتر وجاو حجموهم وضربوهم ضرب واحد في يده وفي رجله وفي زول بقى مقتول من أولاد الديكة ليلة قبل الصباح منه الحصول الأحداث يعني تجمعت وبقى كل زول بالسلطان في قصر وبقى زي والله متوقعين الكلام بطبعهم لكن هم المفروض يقدر يميزوا المسيرية هم البدر بميزوا مين المفروض يسموه شغال لأنه فعلا ما ممكن أنت تحيد مشكلة بطريقة الأول بعدين في ناس يعني وضع سلام وناس بيتكلموا عن السلام وكل المجهودات في اللجنة سلام بتخش وتحدث حاجات زي دي معناه بيكون فيها مشكلة بيكون فيها العناصر اللي ممكن مجروها هو الناس انهم محدد مختلف من الأهداف التالية عشان كده الأولاد المشيرية أو التابعين لدعم السريع هم البدر بميزوا منو في دعم سريع منو تابع لحكومة البرسودان ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بيقال لهم راسمي انه وسطهم ده الموجود وسطهم يعني المفروض يميزوا الحاجات ده عشان يقدر يقلل هدوم في المنطقة وما خشوا في السود بيقال لهم في وجود طبعا بدعم في الأول ومبارك كان في ناس الباكستان الواجهة والمشكلة الأولاني ده هناك حتى في بقى يحاول يفرتك كل طرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب التعليم المشكلة بتاع الشبكة هي أبدا مشكلة كيف في تنسيب موجودات شو بقى ينسق معهم على أساس عشان كده قلنا لك بأنه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيرية طبعا هم ما ساكنين كلهم في أميال بكون في بر الصندوق كده بقى يجمعهم حسنا عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم وده المشاكل الموجودة أكيد الطريقة أفتكر فيها صعوبة لأنهم طار كان كثيرة هناك يعتبر المساحة للوصول عشان كده منتظرين ووصلوا بعدها ممكن الناس يجنبوا عشان نقدر نشوف الحاصل شنو ممكن نصل للتفاصيل الحقيقية اللي عدت للمشكلة دي
1: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في والانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن يعني انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساق معمل جامعة الخرطوم معمل الزرع وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي و يعني تناصر البعوض والذواب يعني انقطاع وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا ده لانتشار كثير من الأمراض ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة فده بأدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة تاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة يعني

0: مساعدنا الوضع الصحي كامل وعلى تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية وما ورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان. وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام السلام للشعب السوداني. وبرضه سردنا الانتهاكات الفيلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثيرها يعني صعب جدا، بيؤدي لانتحار، بيؤدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة وأخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمام دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا يعني أطباء محتغلين وأطباء مبودين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذاته، وعدم وجود البيئة الملائمة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 ودي تديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدأ ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموها اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات ال5 محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتهابات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد التيتانوس لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله, فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562545350, وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم, وحييكم وقدم لكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي, وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ورحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرا توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات, وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أزمت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل, والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة, وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا, ودمتم بخير.